0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: mis ultimi voti.
1: جديد لطيفة على انرجي خطر.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو every step is a statement.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني انا متحاولش لو هم سمك بسرية احنا هنا سمك القرش
2: تحت امرك.
0: احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا

0: انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.
1: يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة, حلقة أول الأسبوع بتبدأ دلوقتي حالا, حلقة يوم 23 أغسطس 2026. معكم سارة المنذر, هبقى معكم من الساعة 8 للساعة 10 صباحا, لأن هذا هو الحال من الأحد إلى الخميس. صباح الفل عليكم, وحشتوني قوي قوي قوي من يوم الأربعاء اللي فات. عاملين إيه؟ بروحتوا فين؟ عملتوا إيه في الويكند؟ حاسين بإيه دلوقتي؟ هل كان ويكند ظريف؟ هل كان ويكند طويل؟ هل كان ويكند لطيف؟ بعتولي كده, طمنوني عليكم يا جماعة على رقم الاسماس 9210, وكلموني في استوديو على 38-35-177 أو 178. عايزين نعرف كده عملتوا إيه, المود رايح فين, عايزين تسمعوا إيه النهاردة. يوم الحد كده بحسه دايما يوم هادي, يعني خصوصا بعد ما المدارس خلصت وكده, وإحنا في الأجازة وفي الصيف عامة, يعني إحنا داخلين خلاص كده كده سبتمبر المدارس, ولكن بنلحق بقى نستمتع بآخر كام يوم بقى إيه في اللذاذة دي, في اللي هو الدنيا فاضية مفيش زحمة, في حاجات كده بنبقى يعني مفتقدينها في شهور الشتاء, بس احنا عايشينها دلوقتي فهنوضحها قريب, فخلينا نستمتع بيها. ابعتولي كده عايزين تسمعوا ايه تاني على رقم الاسماس 9210, وانا معاكم, وخلينا نشوف هنعمل النهاردة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: ارجوك ارجوك بلاش قالش ملوش لازمه، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى انت والحر. طيب يا جماعه لسه كده بنرش ميه وبنقول يا هادي، وعايزين نعرف انتوا فين ورايحين فين وبتعملوا ايه دلوقتي حالا على رقم الاس ام اس 9210. بمناسبه القلش، حد شايف يا جماعه قاع الهامور ده ايه اللي واتس هابينج؟ انا نمت صحيت لقيت في قاع هامور، ده حصل امتى وازاي وفين وليه وايه اللي بيحصل تحت؟ مش عارفه هو هل انا اللي مش شايفاه مضحك ولا هل انا رخمه، مش يعني مش عارفه يا جماعه مش عارفه. ما علينا، المهم طيب عايزه اصبح من على رقم الاس ام اس 9210 على عمر محمد جيكوب، بيقول صباح الفل يا ساره، عايز اسمع دقه عزيز مرقه بهديه لخطيبتي، للاسف لسه مشغله عزيز مرقه ولسه شايفه الاس ام اس دلوقتي حالا، والله لو كنت قريتها الاول كنت شغلتها لك، بس يعني حاول تختار اغنيه ثانيه. البير صباح الفل والياسمين، اجازه سعيده للفنان باسم، ان شاء الله ممكن اغنيه مصطفى قمر الجديده. البير وهنا صباح الفل عليكم، جهزت وقت اشتغل بعد ما اخلص رغي. في كمان حسن رمزي، انا ميت اكلينيكيا لان باسم اسبوع كله اجي اخسالك. يا حسن قصدك يا حسن قصدك يا حسن، انا اصلا بقى ميت اكلينيكيا عادي، يعني ده الطبيعي بتاعي دلوقتي، فاهم؟ انت ميت اكلينيكيا عشان باسم مش معانا الاسبوع كله، انا ميت اكلينيكيا بقى الاسبوع كله، ايه رايك؟ بعلي عليك. احمد السعد، يا وادي يا وادي صباح الفل يا ساره، ما تنسيش الفزوريز، وعايزين نلعب بقى، اهو انت لوحدك وملكيش حجه. حاضر، ماليش كده كده، وحتى لما بيبقى باسم موجود ما بيبقاش في حجه، لما بيبقى في حاجه لذيذه بنعملها يعني يا استاذ سعدي. طيب النهارده يوم 23 اغسطس 2026، عايزين نقول او ننوه عن اخبار الطقس. النهارده الهيئه العامه للارصاد الجويه قالت ان النهارده يوم 23 اغسطس هيكون او هتكون الاجواء حاره ورطبه الصبح وشديده الحراره ورطبه خلال النهار على اغلب انحاء الجمهوريه، والسواحل الشماليه هتكون حاره ورطبه، وبالليل الاجواء هتميل للحراره اليوم كله حر ورطوبه يا جماعه من الاخر يعني. طيب درجات الحراره النهارده في القاهره العظمى 35 والصغرى 25، اسكندريه العظمى 33 والصغرى 23 درجه. ده بالنسبه للنهارده الجو هيبقى عامل ازاي. انا لسه صاحيه فانا هتلاقوني يعني بقطع شويه كده في اول كام لينك، بس ان شاء الله تبقى زي السكينه في الحلاوه بعد كده يعني الفلو. طيب عايزه اقول لكم برده حاجه مهمه قوي، ان انا النهارده معايا تذاكر. ايه بقى التذاكر اللي معايا؟ مش هقول دلوقتي ولا هعلن عشان اسيبكم عندكم تشويق واثاره مع ساره من غير باسم هعيط. فخليكم مركزين كده لو عايزين تعرفوا انا معايا تذاكر ايه النهارده، وكمان معانا فزوريز علشان احمد سعدي ما يقفش الراديو ويمشي من عندنا، فهنقول لكم كل ده بس بعد ما نروح نسمع قمر قمرين لمصطفى قمر اللي طلبها البير وهنا، ونرجع تاني على طول. صباح الفل.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704 رقم الضريبي 200-221-469.
6: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري،
7: انت مجنناهم، انت معدياهم، انت مزعلاهم، انت معقداهم، انت.
6: تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
8: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
9: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
8: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
9: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
8: يلا نتصل حالا.
9: رقمهم 16541.
10: الرقم الضريبي 530-638.
11: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
12: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt. Energy 92.1 المزيكا

طيب يا جماعة، بتسمعوا اسحب انرجي ومعكم سارة المنزل لحد الساعة 10 صباحا. بننوه تاني علشان مثلا لو لسه فاتحين الراديو لا سمح الله ومش عارفين مين بيهزي في ايه ومين على الراديو اصلا، فقلت ايه افكركم. يلا ما علينا. المهم عايزين نقول فزورة النهاردة. فزورة النهاردة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، بس قبل ما نقولها عايزين نسلم على البير اللي بينوه وبيقول او يعني بينجم. شكلك معاكي تيكت الحفلة لرامي صبري. لا مش هقول دلوقتي، يعني بعد الفزورة هقول معايا حفلة او تيكتس لحفلة ايه. فخليكم بتسمعوا كده، وعايزيكم تحلوا الفزورة النهاردة علشان ده هيؤدي لحل السؤال بتاع التيكتس. فاهمين حاجة؟ يعني بمرنكو او بشغل خلايا مخكم منهارة علشان يبقى فيه امل في حل السؤال اللي بعده اللي هو هيبقى ليه علاقة بالحفلة اللي معايا النهاردة. طيب الفزورة النهاردة بنقولها ليه أو بنقولها كل يوم ليه؟ بنقولها علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة. طالعين كده كده من ويكند، قاعدين يا إما كنا قاعدين في البيت ما بنعملش حاجة، قاعدين بنتفرج على التلفزيون، كنا في الساحل، كنا مسافرين كده كده، كنا مأنتخين كده كده، فنحاول كده في أول الأسبوع نشغل خلايا مخنا المنهارة والمدمرة علشان نروح أشغلنا مفرفشين منعنشين عاملين أي مجهود ذهني حتى لو ضئيل مثل حل هذه الفزوريز. فزورة النهاردة بتقول اسم بنت من 4 حروف، لو عكسنا آخر حرفين هيبقى اسمه ولد. هيبقى اسمه ولد. يا ترى إيه الاسم اللي احنا بندور عليه؟ تاني، اسم بنت من 4 حروف لو عكسنا آخر حرفين هيبقى اسم ولد. يا ترى هل هتعرفوا تحلوا هذا اللغز؟ ابعتوا الإجابة على رقم الاسماس 92100 مع أساميكو ياريت جنب الإجابة علشان نشيد بالإجابات الصحيحة. شكراً.

فزورة النهاردة سهلة وبسيطة لكن شوية تراكي، ففكر برا الصندوق. عايز أقول إن في ناس ابتدت تجاوب إجابات غير اللي أصلا في دماغي، يعني فشايفة تألق شايفة تأنق. اسم بنت من 4 حروف، لو عكسنا آخر حرفين هيبقى اسم ولد. عايز أقول هادي زيادي بروفو عليك، وبعدين أنا مخدتش بالي أصلا خالص إنه ممكن يكون الاسم ده يحصل فيه كده، فبرافو. عايزة أسقف لك سقفة إلكترونية ليك وليها وليا. ولكن مش ده الاسم اللي أنا بدور عليه، ولكن دي إجابة صحيحة لأنه هي صح، فمش هقدر أتكلم فاهم، بس مش دي اللي في دماغي بقى. عايزة أقول برضو برافو، ثانية واحدة يا جماعة بتاع علق. عايزة أقول برافو ل

عادي اكتب اسم البنت واسم الولد هيبقى ايه. محمد عامر برافو برافو برضو. دي مش دي الإجابة اللي أنا بدور عليها ولكن واضح إن في إجابات كتيرة. فبرافو طبعا لا الإجابة اللي أنت بعتها. طيب فين أحمد السعدي يا وعدي يا وعدي؟ أنت اللي بتطلب الفوازير. اسم بنت من 4 حروف لو عكسنا آخر حرفين هيبقى اسم ولد. اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الـ SMS 92 مع أساميكم يا جماعة جنب الإجابة بعد إذنكم.

0: طب يا جماعة، عايزة أقول لكم إنه في ناس كتير قوي جودت من عندها وكل الإجابات كانت صحيحة الصراحة يعني، بس عايزة أقول إن أحمد السعدي أبو عادي أبو عادي ما فهمش الفزوريز النهاردة لأنه بعت لي حرفين بس. أحمد يا سعدي، أنا قلت عايزة اسم بنت من 4 حروف، لو عكسنا آخر حرفين من ال4 حروف دولة هيبقى اسم ولد، فهي مش يوم نين ولا سندس سد، فإجابتك خاطئة يا أستاذ سعدي. لكن شوشتة مثلا، أنا هقول الإجابة بقى يا جماعة. الاسم اللي أنا بدور عليه اسم بنت من 4 حروف، لو عكسنا آخر حرفين هيبقى اسم ولد. اسم البنت هو بشرة، ولو عكسنا اليه سوري الره واليه وعملناهم بالعكس هتبقى بشير. فبرافو طبعا لكل الناس اللي جودت كمان وقالت حاجات تانية هقولها دلوقتي. مثلا شوشتة بتقول بونجور بونجور سارة الجميلة علشان ما نبعدش عن انرجي، سلمة تبقى سليم وسارة تبقى ساهر. اشكرك بشدة. شكرا. فيك شكرا خلاص كفاية. في محمد عامر قال سلمة وسليم برضو. محمد هدايت بقى قال لي بقى اسامي متنوعة، ميان بقت مينا، سارة ساهر، سلمة سليم، نورة نوار. شكرا يا استاذ محمد هدايت. رقم آخره 939، سارة وساهر، بروفو. عبد الرحمن محمد بشرة وبشير، دي أصلا اللي أنا كنت بدور عليها، ما كنتش عارف إن في أكتر من كده بكتير غير بشرة وبشير، فبروفو يا عبد الرحمن محمد. في كمان ميان ومينا، محمد عامر. في عزة قلت إجابتها كانت خاطئة، عزة كانت كاتبة لي سهير وسمير، وهادي زيادي طبعا اول واحد جاب الاجابه الصحيحه. طيب فبرافو يا جماعه، واضح ان انتوا خلايا مخكم شغاله اكتر من اللازم، فعشان كده بقى هقول لكم انا معايا تيكتس ايه النهارده. النهارده انا معايا 4 تذاكر لحفله يوم 29 اغسطس 2026 على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعه النيل في الشيخ زايد. مين بقى؟ جدل. استعدوا لأقوى حفلات جدل يوم السبت، يوم السبت الجاي 29 أغسطس زي ما قلت لكم على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. وأنا النهاردة معايا 4 تذاكر، طبعا أنرجي هي الراعي الإذاعي الرسمي، واللي عايز بقى ياخد التذاكر مش عارفة أعملها كوبلز يعني يبقوا 2 و2 ولا أوزع ال4 تذاكر كل واحدة لوحدها، هنشوف. بس خلينا نسأل أول سؤال دلوقتي وبعد كده هنشوف هنعمل التذاكر دي إزاي. السؤال بيقول فرقة جدل من بلد إيه؟ سهلة قوي قوي قوي قوي يعني فوق العادي. فأول سؤال وده اللي هيخليك تاخد مش عارفة لسه كم تذكرة، ولكن فرقة جدل من بلد إيه؟ اللي يعرف الإجابة يبعتها مع اسمه على رقم الأسماس 9210 ونشوف بقى إيه
1: تذكر دي هتروح لمين.
2: جديد تامر حسني على انرجي بنت مين.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com، أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يوميا من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: 100 مرة بنسمعها على انرجي 92.1. انتوا لسه بتسمعوا اسحب انرجي ولسه معاكم سارة المنذر لحد الساعة العاشرة صباحا. والنهاردة يا جماعة معانا تذاكر تذاكر تذاكر تذاكر لأي حد لسه فتح الراديو مش عارف احنا بنعمل ايه دلوقتي حالا. احنا النهاردة معانا اربع تذاكر. اربع تذاكر لإيه يا سارة؟ اربع تذاكر ليوم السبت اللي جاي يوم 29 اغسطس حفلة جدل على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي في جامعة النيل في الشيخ زايد. طبعا لو عايز تحجز تذكرة ممكن تخش على الموقع بتاع ساقية الصاوي يعني www.culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية في الزمالك يوميا من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 10 بالليل. وطبعا عايزين نقول ان انرجي هي الراعي الإذاعي الرسمي. ولكن بقى لو مكسل بقى تخش على الويب سايت أو مكسل تروح تشتري التذكرة هنديها لك احنا. هنديها لك احنا ازاي بقى؟ هنديها لك لو جاوبت على الاسئله اللي احنا بنسالها لك دلوقتي حالا على الهواء مباشره. اول سؤال قلنا فرقه جدل من بلد ايه؟ عايز اقول ان المنافسه تحفه في الجمال ما بين شروق ومحمد عامر الاثنين مقطعين بعض على الاس ام اس شغالين طن طن طن طن زو زو زو زو في الرسائل. فعايزين نقول برافو للاثنين دول محمد عامر وشروق. ففي كمان طارق أيمن دخل معاهم في هذه المنافسة. في كمان عمر بس إجابتك خطأ يا عمر مش مصر خالص هما مش مصريين. طيب السؤال مرة كمان علشان بعد رأس الساعة هنقول أول حد هياخد معانا تذاكر لحفلة يوم السبت الجاي لحفلة جدل. فالسؤال مرة كمان ودي آخر مرة هنقول هذا السؤال عشان السؤال اللي جاي ممكن يبقى أصعب ممكن يبقى أسهل حدش عارف. فرقة جدل من بلد إيه؟ اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الأسماس 92-10 مع أساميكو. شكرا.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
2: دلوقتي 9 خلي مشوارك الجاي مع إنرايف التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
3: أعزائي المستمعين أهلا بكم في

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
2: طيب يا جماعة، انتوا لسه بتسمعوا اسحب انرجي ولسه معاكم سارة المنذر لحد الساعة العاشرة صباحا. وعايز افكركم ان النهاردة معانا تذاكر لحفلة جدل يوم السبت اللي جاي يوم 29 اغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. طبعا ممكن تخش تجيب التذاكر لان التذاكر متاحة على موقع الساقية www.culturewheel.com او ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية في من مقر الساقية في الزمالك يوميا من الساعة 10 الصبح ل 10 بالليل. وطبعا انرجي هي الراعي الاذاعي الرسمي، ولكن النهاردة معانا اربع تذاكر وحان الوقت الان للافصاح عن اول حد هياخد معانا تذكرتين للحفلة يوم السبت اللي جاي. عايز اقول ان احنا لسه معانا تذكرتين كمان، فما تفقدوش الامل يا جماعه. ولكن الكمبيوتر اخيرا اختار اول حد هياخد معانا اول تذكرتين، والكمبيوتر اختار محمد عامر. محمد عامر اللي رقمه اخره 303. الف مع بروكس. انت خدت مش تذكره واحده ولكن خدت تذكرتين. اكيد حد من انرجي هيكلمك عشان يقولك هتاخد التذكرتين ازاي وامتى وفين وليه. فمبروك، هتاخد تذكرتين لحفله جدل يوم السبت اللي جاي. ولكن احنا لسه معانا تذكرتين كمان، فده معناه انه لسه في سؤال كمان، والسؤال اللي جاي دلوقتي سهل برضو وبسيط قوي قوي قوي. فاللي يعرف الاجابه يبعتها على طول على رقم الاس ام اس 92100. ويا جماعه اكتبوا اساميكم جنب الاجابه بعد اذنكم، لان الكمبيوتر ما بيختارش اي حد، حتى لو كاتب الاجابه الصح ما بيختارش اي اجابات من غير اسامي. فلو انت كده كده مسجل اسمك تمام، لكن لو اسمك مش مسجل بليز اكتب اسمك جنب الرساله. السؤال بقى دلوقتي بيقول امتى اتأسست فرقة جدل؟ امتى اتأسست فرقة جدل؟ اللي يعرف الإجابة الصحيحة يبعتها على رقم الاس ام اس 92100.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 هو 6000 جنيه و620، عيار 24 هو 7566 جنيه، سعر الجنيه 53376 جنيه، وسعر الأونصة 237160 جنيه. والأسعار طبعا قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. لو عايز تعرف أكتر اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: نجحنا بس الجامعة ايه؟
5: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية،
4: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
5: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
4: يلا نتصل حالا.
5: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر. راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.

شكرا نانسي عجرم. سيدي يا سيدي بنسمعها على انرجي 92.1 معكم ساره المنزل لحتى الساعه 10 صباحا. ومعانا النهارده تذاكر لاقوى حفلات جده اليوم السبت اللي جاي يوم 29 اغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعه النيل في الشيخ زايد. والنهارده كان معانا اربع تذاكر، اول تذكرتين راحوا الى سعيد الحظ الاول محمد عامر اللي رقمه اخره 303، ولكن لسه معانا تذكرتين تانيين. والسؤال دلوقتي سهل وبسيط جدا جدا، والسؤال بيقول امتى تأسست فرقة جدل؟ صوتي راح فجأة من الحماس. عمر متألق المرة دي جدا جدا جدا، بيبعت كتير قوي على رقم الاس ام اس 92100. في كمان عمر مش معقول مكتسح بطريقة مرعبة يعني. طيب عمر عمر عمر عمر يا الاس ام اس ما بتخلصش ولا ايه؟ عمر عمر عمر. في كمان عايز اقول بس مين تاني مكتسح مع عمر، كان في والله ناس تانية بس هو دلوقتي مقفل على الاس ام اس خالص. حواش جود مورنينج حواوشي عامل ايه؟ في كمان بس حواش ما بيجاوبش عامة، هو بيصبح بس. عمر انا مش لاقي اسامي تانية غيرك الصراحة يعني انا كنت شايفة من شوية قبل ما اعمل ريفرش اسامي تانية كانت داخلة معاك في هذا الموضوع، ولكن للأسف انت قفلت على هذا السؤال. طارق ايمن الحمد لله لقيت اسم مختلف، طارق ايمن واحمد سلامة، احمد سلامة برضو اتدخل بك، ومريم احمد، ومين كمان ماشي. المهم يعني ان عمر واحمد سلامة ومين وحد تاني بنت تقريبا شقريت اسمها دلوقتي، دول اللي بيجاوبوا على السؤال. طيب عايز اصبح على عمرو الوكيل صباح الفل، ده سؤال يثير الجدل. انا صاحي لا قادر ادور ولا ابعت، فهكتفي بصباح الفل على ساره المنزل اسطوره انرجي. الله يكرم قصتك ويعلي مرتبك وصباح العسل عليك يا صاحبي والله. طيب السؤال مره كمان، لانه بعد الاغنيتين الجايين دول هنقول بقى مين اللي هياخد اخر تذكرتين معانا لحفله جده اليوم السبت الجاي. والسؤال بيقول امتى اتاسست فرقه جدل؟ اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 92100. جماعة عمر مكتسح، فهل من مزيد أو هل من حد يعلي على عمر؟ هنكتشف.

انغيم نسمع انغيم على رقم على رقم ايه على على واو والله المفروض ان احنا في اخر الحلقه يعني المفروض ببقى يعني اقوى من كده بس ما علينا. تسمعوا انرجي يا جماعه, تسمعوا اسحب انرجي, معاكم ساره المنذر وحان الوقت الان للافصاح عن اخر حد هياخد معنا تذاكر النهارده لحفله جده اليوم السبت 29 اغسطس والكمبيوتر خلاص اختار, لكن الكمبيوتر اختار مين؟ ده اللي هنكتشفه دلوقتي. السؤال كان بيقول امتى اتاسست فرقه جدل, والإجابة الصح هي سنة 2003. فعايزة أسقف لكل الناس اللي بعتت الإجابة الصحيحة, ولكن الكمبيوتر اختار مين بقى يا ترى يا هل ترى؟ الكمبيوتر اختار تسعة 3 9. بصراحة يعني كان في اكتساح مرعب, والكمبيوتر تقريبا انتهنكته من كتر ما هو مش عارف يختار حد تاني, فاهم حاجة؟ فألف مبروك يا عمر, انت خدت تذكرتين لحفلة جدل يوم السبت يوم 29 أغسطس, وأكيد حد من انرجي برضو هيكلمك علشان يقولك هتاخد التذاكر دي ازاي وامتى وفين. طيب غير كده انا لسه مكمله معاكم لحد الساعه العاشره صباحا. اطلبوا وتمنوا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على رقم الاس ام اس 9210. وانا قلت ان انا مكمله لحد الساعه 11 بجد يا ستاريره لحد الساعه 10 ان شاء الله.

سعيد ومن عامل رقم الاس ام اس 92100 عايز يسمع خبر عاجل. احمد سعد جهزت وتشتغل على طول. في كمان حد بيقول او اكشلي ده عمر اللي خد معانا التذاكر النهارده بيقول الله يبارك فيك يا ساره ممكن تكملي مع سلمى هيبقى دويتو جبار. ما تهيأليش يعني ان انا عايزه اعمل كده. يعني ساعات لما بنبقى قاعدين لما بيبقى عندي شغل بقعد مع سلمى لكن مش حاسه ان انا ممكن اقعد لحد الساعه 11 فعلا. رقم اخره 663 بيقول شيرين. عايزه اسمعي شيرين ولا ايه؟ اي حاجه شيرين ولا ايه بالظبط؟ حواش صوره الجو في الساحل الويكند ده كان تحفه في الجمال. انا بس بقولك علشان تحقدي على باسم اللي المفروض مكمل هناك. ها ها ها ها خليه ينبسط خليه ينبسط. والله باسم غلبان يعني ما بياخدش اجازات كتيره ودايما باصص لي في اجازاتي اللي هي اصلا ما بتبقاش اي حاجه مفيده بتحصل فيها يعني. فحاسه انه يعني خد اجازه انبسط هيص يا اخي. فا حلو كده. ايوه كده دلع الجرح. انا مش فاهمه حاجه دي تقريبا اللي قالت شيرين. هل في اغنيه كده اسمها مش عارف. ما علينا. المهم طيب جماعه من الحاجات الترندنج جدا جدا جدا وانا مش شايفه هي يعني هي ليه ترندنج اصلا يعني ما اعرفش ليه ده بيحصل دلوقتي بس لاي حد مش عارف ايه هي قصه القاع الهامور ده او قاع الهامور انا مش عارفه بتنطق ازاي يعني ولكن هي اصلا هو جروب بدا على فيسبوك بنفس الاسم بقاع الهامور كان اسمه كده واشتاقت يعني اتشار جدا بشكل كبير بسبب الكوميكس والصور اللي بتنزل طبعا واللي بيستخدم فيها يعني شخصيات مسلسل سبونج بوب زي سبونج بوب نفسه وشفيق الحبار او شفيق حبار وبسيط نجم ومستر سلطع وبتحطهم في مواقف وتعليقات مرتبطه باحداث وشخصيات من حياتنا اليوميه. طبعا انتشار الكوميكس هو تقريبا اللي خلى الموضوع يبقى ترندنج ومع انتشار الكوميكس بشكل كبير الترند خرج بقى من نطاق الجروب وبقى منتشر على السوشيال ميديا وابتدى ناس من السيلبرتيز او المشاهير يشاركوا فيه ومن بينهم روبي طبعا باسم سمرة هنا الزايد مصطفى غريب كان كاتب مصطفى غريق وغيرهم طبعا عن طريق صور وكوميكس بتجمعهم مع شخصيات سبونج بوب. طبعا سبونج بوب هو كرتون معروف جدا كان بيشتغل على كان نيكولوديان تقريبا وكان نزل في التسعينات يعني في اواخر التسعينات تقريبا. انا ما كنت بحب الكرتون ده خالص صراحه لاني ما كنتش بشوفه حلو او انا كنت كرتون نتورك اكتر يعني بس ليه الموضوع انتشر انا مش فاهمه يعني. هو المفروض انه دلوقتي الترند بيتكلموا فيه انه انا هنزل القاع او قاع الهامور واقول كل بقى مشاكلي النفسيه او اقول ايه الحاجات اللي انا ممكن اتكلم فيها ومش عارفه اتكلم فيها في الواقع يعني. ف I think this is the whole thing معرفش بس يعني قلت اقول لكم لو مش عارفين ايه اللي بيحصل في قاع الهامور هو ده قاع الهامور يعني ان هو ابتدى في جروب على الفيسبوك وبعد كده الموضوع انتشر بشكل كبير يعني على كل السوشيال ميديا والناس ابتدت تحط صورها مع بقى سبونج بوب والناس الكاركترز اللي في الكرتون يعني وبيتكلموا بقى في انه انا مش عارفه انا نزلت مثلا النهارده حاطه ماسكاره وعيني كانت سمودجت حاجات بقى اللي هو ممكن يبقى في ناس بتتكلم في حاجات تافهه وفي ناس بتتكلم في حاجات هي مش عارفه تتكلم فيها في الواقع مثلا ده اللي انا شفته يعني بس هل ده الحقيقي محدش عارف I don't know بس فقلت اقول لكم يعني لو صحيتوا من النوم برضو زي حسيتوا انه في حاجه غريبه بتحصل حواليكوا وانتم مش فاهمين هي ايه فقلت اقول لكم يعني الترند جه منين او ازاي

0: بس فهو ده ترند الهامور يا جماعة. ميدو كان عايز يسمع الأغنية دي، تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، يقول

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: انرجي 92.1 المزيكا. المزيكا لعبتها.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببيعلك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: وصغنن بس شقوته بتعمل جو يضحك.

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح، وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: تحت أمرك.
3: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: كنا بنسمع على انرجي 92.1. وللاسف الشديد الحلقه خلصت النهارده. يا رب اكون اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم. طبعا من بعدنا على طول بتسمعوا ملكه كل المواقف يا ماما. ايه ده الرعب ده؟ انت تيجي على الكيو ولا ايه؟ لا اتفضلي معايا بقى. ده كان في طلبات بتقول انه استنى معاكي في الحلقه.
1: ما انا سمعتها.
0: والله
1: سمعت الطلبات دي وانا موافقهم عليها.
0: لا حبيبتي وافقي مع نفسك.
1: ليه صاحبتي؟ انا هقول لك، انا دايما بطلع لوحدي. فانا بتبسط جدا لو تبقي معايا.
0: انت صوتك بعيد قوي
1: بجد. اهو كده تمام.
0: كده تمام.
1: وانت الاسبوع ده برضو طالعه لوحدك وانت مش متعوده تبقي لوحدك، فانا بس مش عايزاكي تبقي لوحدك.
0: لا انا تمام.
1: يا ستي بقى مش انت حره.
0: والله ممكن بصي يعني لو انت جيتي بدري شويه اقعد معاكي كمان.
1: طب ما يجي بدري شويه اقعد معاكي وانت تيجي تقعدي معايا متاخر شويه.
0: طب ماشي، ما هو ده اللي انا بقول.
1: ماشي نعمل نظام ديل. ربع ساعه عندك وربع ساعه عندي.
0: لا مش ربع ساعه،
1: نص ساعه عندك ونص ساعه عندي.
0: هتيجي بقى 9:30؟
1: ما تيجي نشوف، تعالي نشوف.
0: خلاص بكره الفيصل اللي ما بيننا
1: ان لو انا جيت 9:30 انت هتقعدي 10:30
0: بالظبط كده.
1: ماشي ديل.
0: خلاص هاند شيك.
1: هاند شيك.
0: هتسمعوا ملكه كل المواسم الفنانه قاجيره، ملكه البروبرق والترتر سلمى قاسم، هتكون معاكم من الساعه 10.
1: والجلاس سكين ده الجديد
0: دلوقتي. والجلاس سكين
1: اللي دي لسه بتقولي وش جلاسي.
0: والجلاس سكين عشان انت لسه عامله فيشلز. هتكون معاكم طبعا من الساعه 10 للساعه 12 في شيفت الصبح، وانا هكون معاكم بكره في نفس الميعاد من الساعه 8 للعاشره صباحا في اسحب انرجي. كنت معاكم ساره المنذر
1: وباسم كامل.
0: شكرا. انا مستنيت
1: اقول انا عمال اقول ان شاء الله تكون قاعد ثلاث وقت كامل.
0: الى ان نلتقي غدا، نحبكم كثيرا. 5:05 هاو ار يو.
1: سلام.

0: ساعد الوقت 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكو سلمى قاسم، بكون معاكو في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1.
2: ازيك يا سلمى؟ عامله ايه؟
1: الحمد لله صاحبتي، دي
3: الحمد لله. انا هطلع معاكي لينك عشان تطلعي معايا لينك.
1: شكرا. هي كده واحده قصاد واحده.
3: ايوه، هنشوف بقى بكره هتعملي ايه. عشان يا جماعة اللي ما سمعش، هي اتفقت معايا انه من اول بكرة، عشان
1: من اول، انا ما قلتش من اول،
3: لا انت قلت
1: بتكلم على بكرة تحديدا.
3: بجد
1: انت عايزاني طول الاسبوع اجي تسعة؟
3: هو انت مش قاعدة تقولي انت مش متعودة تبقين وحدك، فانا هاجي اهو نسليكي؟ مش ده كلامك؟
1: ايوه للأسف، بس انا ما كانش قصدي سليكي كل يوم، انا كان قصدي اعمل ده اوفر يعني.
3: بكرة
1: one day
3: بس
1: offer, flash seal.
3: بكرة بس
1: يعني هنكتشف.
3: طيب خلاص، ادينا ايه، ادينا هنقعد
1: جنب الحيطة ونسمع الزيتة.
3: لا مش دي، خلينا ورا الكذاب
1: لحد باب الدار.
3: هو ده المثل اللي انا بدور عليه.
1: الله عليك يا وحدي يا الشيون. طيب يا شباب، صباح الفل، عاملين ايه الاخبار؟ جايين عاملين ازاي من الويكند؟ انا بصوا هقول لكم بصراحه انا ايه اللي في دماغي دلوقتي. طبعا انا سمعت ساره بتتكلم على ترند قاع الهامور ده، وانا ما كنتش عايزه اتكلم عنه عشان حاجه، عشان عايز اتكلم عنه عشان هو معصبني يعني. هو انا مش
3: ما انا قلت كده برضو في اول الحلقه، حسيت اللي هو ليه اصلا ترند
1: بالظبط يعني. مش فاهمه فين الضحك في الموضوع.
3: والله العظيم ولا انا بجد. بجد مش شايفه فين الضحك.
1: ايوه بقى، حاسه ان انا، هل انا كبرت يعني ان انا ده مش مضحكني؟ هل ده ضحك جينزي ولا ده عباره عن ايه؟
3: هل هو اصلا يعني طالع من جينزي؟ بحس انه يعني اللي انا شفته في ناس كتير قوي من جيل اكبر بيعبروا عن مشاكلهم اللي مش عارفين يعبروا عنها في القاع تحت.
1: اوكي، يعني حاسه ان دي مشاكل ناس كبيره عادي
3: يعني. حاسه ان هو مجمع كل الاجيال، مش حاسه انه حاجه بس جينزي يعني.
1: بس
3: انا برضو شايفاه مش لذيذ يعني، مش حاسه ان هو بيعمل اي حاجه،
1: بيضيف
3: جديدة.
1: اي حاجه للمجتمع يعني. بس هو عامه اللي انا عارفه ان البنت اللي عملت الجروب اصلا جينزي
3: مفروض.
1: بالظبط. بس انا يعني برضو مش فاهمه اصلا هي جينزي، كان عندها 16 سنه صح البنت؟
3: ده اللي انا سمعته، بس مش متاكده من المعلومه دي.
1: بتتفرج صراحة على سبونج بوب ليه؟
3: هو اصلا انا اكتشفت ان سبونج بوب ده اصلا كان بيتذاع زمان جدا يعني، تقريبا كان 1999
1: ماشي،
3: وكان على نيكلوديان. وانا اصلا it wasn't my favorite cartoon، انا ما كنتش بحبه خالص يعني، ما كنتش بحس انه it's funny حتى زمان يعني. بس طبعا الموضوع انتشر بقى بعد يعني، او سبونج بوب برضو خد
1: رقايات.
3: يعني اتعمل عليه حاجات كتير قوي يعني. طبعا الفنان الكبير حماده
1: حماده هلال طبعا.
3: يعني انا سبونج بوب، بس معروف ان هو كان برضو عاملها للاطفال.
1: بالظبط. بس انا بالنسبه لي هو سبونج بوب هي اغنيه حماده هلال والمزيكا الساوند تراك اللي هو
3: بالظبط.
1: بس ده سبونج بوب، بس انا عمري ما اتسحلت معاه
3: ولا
1: استرسلطع.
3: انا مش معرفش اصلا الكاركترز دي يعني، معرفش هم بيعملوا ايه، لانه ليديا بره بتقولي في واحد فيهم كئيب او على طول مثلا واخد على خاطره، او
1: اللي هو اعرف شخصيتك من كرتونك المفضل. ليديا بقى بتتسحل في نوعيه الاخبار دي كل يوم. فحاجه عبثيه جدا. والله يا صاحبتي انا عايزه العب سبونج بوب بالحمد لله دلوقتي، ولكن انا مش عايزه اللينك يخلص. عايزه اطول
3: شفتي
1: على قد ما اقدر من كتر ما انا بتبسط معاكي.
3: والله يا سلمى على عيني.
1: اصل انا كان في حاجه تانية عايزه اقولها، وقلت انت هتديني فيها دعم.
3: قوليلي،
1: تقعدي معايا بقى الاغنيه. بصي تعالي نعمل ديل، تطلعي معايا اللينك الجاي والعب لك فضل فدوليز.
3: ماشي
1: ماشي خلاص، تحفه في الجمال.

0: سارة، هو انت خدتي بالك من الليركس بتاعت اغنيه انا سبونج بوب اللي كنا نسمعها دلوقتي؟
1: انت قلتي حته منهم، انا كنت مسحوره بس في حاجه كده بقراها.
0: اوكي، انت عارفه ان هو اولا في حته كان بيقول ان هو بيلعب 10 ضغط، معرفش ليه. أوكي. يعني هل سبونج بوب منطقي يلعب 10 ضغط وفي حد بيلعب ضغط تحت الماء ولا ايه؟
1: ما هو انت ما شفتيش قاع الهامور بيحصل فيه ايه دلوقتي على السوشيال ولا ايه؟
0: الاغنيه دي ما قبل قاع الهامور، فاهمه؟
1: هو كان مسبق اساسا.
0: بالظبط، ما هي الاغنيه دي تقريبا هي اللي جابت لهم الافكار. وبعدين في حاجه تانية بيقول ايه، استني اجيب لك الليركس. والله انا خدت اولا انا شايفه ان سبونج بوب مش اصفر كموني، هو اصفر عادي. الكموني ده بيبقى اغمق من كده شويه،
1: ده حقيقي.
0: فده اول اعتراض. بيقول بقى ايه، بيقول ان هو واد مجدع من يومه. وبيقول مهما لعبت طلعت نزلت انا ما بوسخش هدومي.
1: ما في الميه،
0: ما هو سفنجه اساسا. أيوه. وبيمتص كل حاجه فمش بالزبط. بيبان عليه
1: وفي الميه اصلا،
0: وفي الميه فاوكي كده بيمتص الماء
1: بالظبط.
0: وبعدين بيقول ايه، بلعب 120 ضغط اول ما اقوم من نومي، وتوم وجيري بيتفقوا عليا فاكرين اني جبنا روفي.
1: أول مرة أخذ لي
0: نعتي، وأنا أنا سمعت الكلمة خرمت وداني، قلت خش شوف الليركس أفهم إيه حوار جبنة الروفي.
1: أيوة بس توم جيري إيه اللي نزلهم في قاع الهامور أصلا؟ هيموتوا أصلا تحت.
0: بس هي حاجة منطقية جدا إن هم يفتكروا جبنة رومي،
1: ده حقيقي عشان أصفر وفي كده
0: وكور. هو صح الشكل. سبونج بوب اقرب للجبنه الرومي من السفنجه، لان مفيش سفنجه مخرمه خرام كبيره، بتبقى مسيم
1: مسيم
0: الاسفنجه مسميه،
1: فاهمه قصدي؟
0: فمش عارفه هل في حاجه تانية اتقالت. لا مفيش حاجه تانية مثيره للجدل.
1: هي الاغنيه دي نزلت امتى معلش؟
0: نزلت سنه كام؟ استنى، البوم من البوم ما تقولهاش لحماده هلال. لا كانت من فيلم، كانت من فيلم ايه بقى؟ أغنية حمادة هلال سبونج بوب من فيلم. هنعرف دلوقتي دي من فيلم ايه بقى. من فيلم مستر اند ميسيز عويس سنة 2012.
1: بجد انا افتكرتها اقدم من كده.
0: لا لا 2012
1: افتكرتها مثلا 2003 2004.
0: بجد؟ لا لا
1: بس انا هو ده الفيلم ده كان بتاع مين؟
0: حمادة هلال اكيد.
1: بجد؟
0: هو كان
1: بجد انا اللي فعلا عمور اصلا دلوقتي.
0: هو كان اكيد مستر عويس.
1: ايوه
0: اكيد معلومه طبعا ما كانتش في بالك. وكانت ميسيز عويس بقى كانت بشرة.
1: اوكي.
0: وكانت
1: طب ايه ده، ليه ما شاركتوش غناء الاغنيه؟
0: ما اعرفش، ما عشان هو سبونج بوب بس. هل سبونج بوب كان ليه حبيبه او
1: أكيد.
0: او قريبه او كده؟ كان في بنت تحت
1: اكيد،
0: بس هو لي انا مش فاكره بنات، انا فاكره هو مستر سلطع ده وفي اللي هو نجم البحر ده محمد.
1: لا بس اكيد كان في كان في حب.
0: كان اسمه ايه؟ اسمه حاجه نجم
1: سلطع. ما انا مش فاكره بس انا قريت اساميهم وانا بقرا الخبر النهارده.
0: بس انا حاساهم كلهم رجال يعني، ما شفتلوش.
1: اكيد كان في نساء تحت الماء.
0: سؤال يا جماعه، هل في نساء تحت الماء مع سبونج بوب؟ ارجوكوا بعتوا لنا الاجابه.
1: حاسه ان انا محتاج كفايه كده بقى.
0: كفايه صح،
1: حاسه كده تمام.
0: يا خساره يا خساره يا ساره.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
0: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: تعالوا بقى نشوف الاسم اساس. طبعا ساره مشيت, يعني مش محتاجه اقول لكم معلومه زي دي. اصلا اللينك التاني ده يعني ايه مديهولي بونس كده من عندها, وانا عارفه ان هي مش هتسامحني فيه. طيب حازم بيقول صباح الورد يا سلومه, بطني وجعتني ضحك وانت بتقلدي باسم, قلت لك فقريه. ربنا يخليك يا حازم والله. صباح الفل. في عمر, صباح الفل يا عمر. في نور بتقول عايزه اغنيه تاتا بجد, البرنامج جامد قوي, البوم توليت. صباح الفل يا نور, بس يعني شكرا على المسج طبعا, بس انت طالبه تاتا بتاعت كايروكي وبتقولي البوم توليت, فانت قصدك عايزه يعني الاثنين ولا مختلط عليكي الامر ولا ايه؟ بالصباح الفل. في عمر بيقول مش قلتلك يا ساره انه هيبقى دويتو جبار؟ بعت لها عامه المسج بتاعتك, بس هو المسؤوليه دلوقتي عندي انا مش عند ساره, ان انا لو جيت بكره بدري فتمام, يعني هي هتكمل معايا بكره, فهنبقى عملنا حاجه تحفه في الجمال, بس انا ما اقدرش اوعدكم بحاجه. انا باجي الساعه 10 بالعافيه من حاجه, بس والله بجد بجد بجد هحاول جدا. في عمرو الوكيل بقى بيقول ايه ده, بدانا اليوم بسبونج بوب, طب في طلبات لاغاني الكرتون لاطفال التسعينات؟ والله يا عمرو في كل اللي انتوا عايزينه, يعني احنا مش محددين حاجه, زي ما انت شايف كده اكيد باين ان احنا على الله حكايتنا, فيعني اللي انت شايفه صح اطلبه, فاهم؟ وبعدين عمرو بيقول بدانا تحليل باسلوب عبسي رائع ساخر عجبني, ممكن نكمل الحلقه كده؟ طيب برضو انا تمام. يعني انا معاكم في اي حاجه, لو عندكم اي حاجه عبسيه عايزين نروح فيها النهارده في حلقه النهارده انا معاكم بجد. وبعدين في رقم اخره 038 بيجاوب بقى انه هل في نساء تحت الماء, بيقول كان في لولا بنت سلطع برجر وكان في ساندي سنجاب عايش معاهم. والله بص انا برضو انا مش متابعه سبونج بوب للاسف, فيعني انا هاخد منك المعلومات ومش هرجع وراك ومش هصحح لك ولا هغلطك, انت ادرى يعني. في عمرو الوكيل برضو بعد بيقول اكيد في نساء تحت الماء, ده بيتكلم في المطلق, بيقول حورية البحر وعروسة البحر وجنية البحر وسمك التونة العنيدة, دي نساء ولا مش نساء؟ بلا انا راكب معاكم الحلقة دي, اسألي تانية يا سلمى بعد اذنك. طيب هفكر لك طب في سؤال, او انتوا ساعدوني يعني لو عندكم اي اسئلة تطلع لنا حاجات جميلة كده ابعتوا طبعا على 92100. سنة عمري كنت بسأل على عالم سبونج بوب وعلى قاع الهامور, انه هل عندهم نساء تحت الماء في عالمهم ولا لا, عشان انا الشخصيات اللي عدت عليا بما اني مش متابعة جيدة يعني لسبونج بوب كانوا كلهم شخصيات رجال مش نساء, بس واضح ان طلع في بعض النساء فكان ممكن يعني ان هم يغنوا اغاني بشكل مختلف. في عبد الوهاب بقى انا مش فاهمه الاسم اس, بيقول صباح الخير بدون شرح, مش بس المذيع الشاطر لا اي انسان شاطر هو اللي يعامل الغير باسلوبهم مش باسلوبه, انا بعد الرساله دي يكفيني اني ارجع مستمع صامت. مش فاهمه المسج اي سوير, مش فاهمه هل انت متضايق من حاجه ولا انت بتوصل رساله معينه لشخص معين, هل الشخص المعين ده انا زعلتك في حاجه؟ طب ايه عبد الوهاب هي فاهم؟ مش عارفه مش فاهمه حاجه. في كمان سالم شاكر بيقول صباحك سكر وبعد كده صباح الورد عليكي يا نجمه كل المواسم سلمى قاسم, وعايز اغنيه ليلى غفران ملامح وشكرا. صباح الفل يا سالم, وحاضر هشوفها لك طبعا لو موجودة هلعبها لك على طول. طيب يلا بقى بالترتيب كده الأغاني اللي طلبت واحدة واحدة. أولا عندنا تاتا تاتا الكايروكي. نور أكدي عليا لو عايز تسمعي حاجة الألبوم من ألبوم توليت قولي لي برضو, يا تختاري أغنية اختارها. أنا بصراحة أنا عايز اختارها عشان في أغنية معلقة معايا قوي في الألبوم ده.
2: جديد كايروكي تاتا تاتا على أنرجي.

عجباني جدا طاقة عمرو الوكيل النهاردة والله يا عمرو بجد. تيجي تقعد معايا في الاستوديو بقى عشان نكمل العبس. عنده شوية أسئلة عمرو الوكيل. بيقول لا أنا مش متابع سبونج بوب بصراحة، بس بالنسبة للأسئلة، ليه ده حمادة هلال قال أصفر كموني؟ ليه مش أصفر لموني؟ ليه مش أصفر كناري؟ ليه مش أصفر عادي؟ مش معنى الكموني مع إن لو السفنجة مش كموني أتقول. فهمك جدا. وأنا كنت لسه بطرح هذه النقطة مع سارة، كنت بقول إنه بجد هو يعني سبونج بوب مش أصفر كموني خالص. يعني هو أول معلومة صح إن هو سبونج بوب سفنجة وده لوني، هو لسه يجيب سيرة اللون وبعدين قال أصفر كموني. فلأ هو أنا فاهمة إنه ممكن علشان لوني فكان عايز يوازن القافية يعني، بس فعلا لو كان قال لموني كان هيبقى برضو في نفس القافية عادي، وكانت هتبقى الدرجة أقرب للون سبونج بوب الحقيقي. بس هو بقى ما سؤال الفرق بين اللموني والكناري الأصفر في درجات الأصفر. يعني الكموني مفهوم لون الكمون، اللموني اكيد لون الليمون مفهوم برضو، بس والكناري لون الكناريا، مش ده اللي انا بسال عليه اكيد. بس بحس انه الاصفر الكناري والليموني قريبين من بعض، حاسه كده. وبحس ان الكموني قريب من المستردة برضو، ما اعرفش.

بهديها لخطيبتي. حاضر عينيا يا عمرو, جهزتها وهنسمعها. وفي برضو اس ام اس من رقم اخر 632 بيقول نسمع لولا البنات. نسمع لولا البنات طبعا. ليه بقى اسالوني اشمعنى نسمع لولا البنات؟ يعني نسمع لولا البنات اولا عشان دي تاني اغنيه طلبت, ثالثا انا قلت اولا ولا ثانيا؟ طب نبدا من الاول. اولا علشان دي تاني اغنيه طلبت بعد الاغنيه اللي فاتت, ثانيا علشان الاغنيه دي لسه جاي لنا جديد لانج, لان انتوا عارفين البوم عمرو دياب بالنسبه للراديو بيجي على مراحل, كان كل اسبوع بتيجي اغنيه. فهذا الاسبوع معانا اغنيه لولا البنات اللي طبعا عامله قلق ومكسره الدنيا وترندنج وفايرل وكل الحاجات اللذيذه دي. فدي اول مره هتسمعوا فيها اغنيه لولا البنات للهضبه عمرو دياب في شيفت الصبح.

طيب اولا عايز اسلم على سالم شاكر. يا سالم للاسف الاغنيه انت طالبها مش موجوده, فممكن تطلب حاجه تانية والعبها لك على طول. في دياب بيقول انا للدياب يا سلمى. معلش يا دياب, انا بس اتزولت ولا قعدت قلت مفيش اغنيه للفنان دياب اسمها هي هي. طب انت قصدك بقى بتاعت شاب خالد فعلا؟ هل انا فهمت صح ولا لا؟ اكد لي المعلومه عشان العبها لك. علشان في عمر بعت لخبطني بيقول لي اغنيه هي هي الفنانه شامه كنت طالبها يا سلمى من اسبوعين وانت ما لقيتيهاش. هي فعلا مفيش اغنيه هي هي الفنانه شامة. في هي هي لميان للشاب خالد وبيتبل طبعا اغنيه حلوه قوي, وفي كارلا هي هي, وفي بقى هيا هيا كينج محمد منير. مش عارفه بقى ايه هو قصده انهي واحده فيهم.

0: فأرجو التوضيح. دي تاني حاجة. تالت حاجة بقى عمرو يعقوب, اهو عشان ما ننساش, بس كان طالب أغنية دقة لعزيز مرقة وحودة بندق, هنسمعها دلوقتي حالا. وأي حد نفسه يسمع أي حاجة طبعا يبعتلي على 92 100.
1: جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة.

0: انا اتزاولت جدا دلوقتي علشان الاغنية دي. المفروض المعلومة اللي عندي اللي انا عارفاه لان انا سمعت الاغنية كذا مرة ان دي اغنية عزيز مرقة وحودة بندق, فلقيت مكتوب قدامي حودة بس, قلت عادي يمكن نسيوا يكتبوا بندق, وبعدين لقيت الفي او حودة بس, وبعدين دخلت عملت سيرش على يوتيوب لقيتها مكتوب حودة بس, فاتخضيت قلت ايه ده, في ايه, هو ده مش حودة بندق, وبعدين دخلت اشوف الكليب عشان اتاكد وانا عارفه صوته, طلع حودة بندق عادي, بس هو دلوقتي بقى حودة بس من غير بندق, ما اعرفش ليه, يعني الشاب خالد منطقي دلوقتي انه يبقى خالد بس حودة بندق ليه ما بقاش بندق, ما مش عارف. سؤال برضو من الاسئله اللي عمرو وكيل حبيبها النهارده, لو حد عنده اجابه يقول. في عمر بيقول ما فيش تذاكر النهارده, لا يا عمر النهارده كان في تذاكر الصبح في اسحب انرجي, ولكن يعني لا تقلق الايام جايه كتير, والاسبوع ده اكيد ان شاء الله هتلاقي تذاكر في جميع برامج انرجي بما فيهم شفت الصبح ان شاء الله, بس مش النهارده عندي. في دياب بيقول هي الشاب خالد طبعا, عينيا جاهزه هنسمعها. وفي كمان رقم اخره 059 عايز يسمع حاجه الكايروكي, احنا لسه لاعبين تاتا تاتا من حبه, فممكن تختار بقى حاجه تانية الكايروكي, بس لو سمحت مش نكد لو سمحت, يعني عشان فاهمين مود حلو بسط وكده لسه راجعين من ويكند, فممكن تختار حاجه لذيذه كده من البوم كايروكي ونلعبها الساعه اللي جايه على طول. 92 ما رقم الاس ام اس. في حاجه مزعلاني شويه لسه عارفاها دلوقتي, حاسه ان انا عايزه اتناقش معاكم فيها لان اعتقد هي هتزعل ناس كتير مش هتزعلني لوحدي, ولكن بعد ما نسمع طبعا نطلع الاد بريك الاول ونسمع اغنيه من البوم محمد عدويه الجديد, وتبداوا بقى تبعتوا لي كل طلبات الاغاني عشان نبدا بقى نظبط البلاي ليست ونقعد بقى نفضفض مع بعض. 92 ما رقم الاس ام اس ان كيس يعني عايزين نفكركم.
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة, ما أنا مش هنزل معاهم, يعني مش هيبقى أنت والحر.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري
1: انت مجنناه ومنتي انت معبدياه ومنتي انت مزعلاه ومنتي انت معقداه ومنتي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.

0: Energy e Tenue Time Point One المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
3: هقول لكم بقى ايه الخبر اللي زعلني شوية. لقيت في خبر كده بيقول انه طبعا احنا ملاحظين كلنا ان في تغيير حاصل في الجو، يعني الحر اللي هو الزيادة عن لزوم الصهد ده بدأ يقل شوية الصبح، وبالليل بدأ يبقى في طراوة جميلة كده، في هواء، نسمة هواء باردة شوية كده منعشة وجميلة وكل حاجة. بس ما هو بعدين، ما هو ده معناه انه الصيف بيخلص يا جماعة، وانه الخريف على الابواب، فالجو بيبدأ بالتدريج يعني يتحول لجو خريفي. طيب الصيف بقى رسميا هيخلص امتى؟ طبعا احنا عارفين السيزن بتاع الصيف بيخلص اخر 8، اللي هو خلاص احنا بنتكلم في اسبوع من دلوقتي، والويكند الجاي هي اخر ويكند في الساحل بقى وفي الحاجات دي، ولونج ويكند كمان، فيعني نبص على الجانب المشرق من الموضوع. ولكن مش ده الموضوع برضو، الموضوع انه فصل الصيف بقى رسميا من النهاردة نبدأ نعد 30 يوم وهيكون انتهى رسميا فصل الصيف، وبدأ رسميا أكيد فصل الخريف، يعني شيء منطقي جدا. فأنا بدأت أزعل دلوقتي، يعني بدأت أبقى حزينة، حاسة أولا أن الصيف جري بسرعة قوي، اللي هو إيه اللي حصل دي أول حاجة. ثانيا حاسة أن أنا مش جاهزة المود الخريف ده، فقلت أكيد في ناس كتير قوي ممكن تبقى شبهي، فتعالوا كده نضم على بعض النهاردة ونشوف هنحل المشكلة دي إزاي. يعني أكيد مش هنعرف نغير حاجة، بس على الأقل نغير مودنا، يعني عشان أنا أول ما عرفت الخبر ده تعكنت. طب ما تيجي نحارب هذه العكننة، والساعة الجاية مثلا تبقى أغاني فرفوشة قوي، أغاني تحطكوا في مود حلوة قوي، أو أغاني صيفية جدا تحسسنا أن لا عادي إحنا لسه في عز الصيف يا جماعة، مالكوا في إيه مستعجلين تقفلوا علينا السيزن ليه، يعني ما لسه بدري كده. فاختاروا معايا بقى أغاني بقى تفرفشنا كده شوية وتخلينا نتخطى هذه الأخبار اللي هتكون حزينة أكيد لكل محبين الصيف.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. وكنت لسه عمالة اقول لكم من شوية ان يا جماعة خلاص رسميا من النهاردة نبدأ نعد 30 يوم وهنلاقي موسم الصيف او فصل الصيف بقى الحقيقي خلص يعني وكده. وعمالة اقول لكم ان اكيد الناس اللي بتحب الصيف هتبقى زعلانة زيي. الاقي بقى عمرو الوكيل بعت لي ايه بيقولي الحمد لله على قرب انتهاء فصل الصيف الملزق الحر اللي بيزهق الواحد واهلا بفصل الخريف المليء بالتقلبات المزاجية بس من غير حر. طب فين الحلو في كده؟ يعني انت ليه مبسوط ان انت داخل على فصل كله تقلبات مزاجية؟ ليه عايز التقلبات المزاجية؟ هي اصلا بتيجي طول الوقت، فما بالك ان في فصل يشجعك على هذه التقلبات المزاجية؟ مش حاسة ان دي حاجة لذيذة. وبعدين بيقول انا لما بشوف السحاب في اواخر الصيف ظاهر كده في السماء بيجيلي حالة من السعادة لا توصف بصراحة. وبهذه المناسبة السعيدة نسمع واما الصيف ابتدى نظام البكاء على الاطلال كده. انت عامل نظام استفزاز يا عمري وكده عشان تبقى فاهم، يعني انت جاي بتحاربني. يعني انا عمال اقول عايزين بقى بلاي ليست بقى صيف وبتاع وانت بتقول لي كده ومش هلعب الصيف ابتدى. عارف ليه؟ عشان مش موجوده بجد. مش عشان قفش عليك ولا حاجه، يعني في رقم اخره 228 بيقول صباح الفل يا سلمى، معلش موضوع الحلقه ايه عشان لسه فاتح وعايز اسمع اخره الشقاوه لو ينفع. صباح الفل. بص احنا بنتكلم في حاجات كتير قوي، يعني مفيش حاجه معينه، يعني بنتكلم في كذا حاجه ومعايا شويه اخبار لذيذه قوي عايزه اقول لكم عليها. ولكن طب ايه، هنعيش الاجواء الصيفيه ولا انا هعيشها لوحدي وانا مروحه بقى العب بلاي ليست الصيف ولا ايه؟ ما حدش زعلان غيري يعني. تعالوا نسمع توليت، وهسمعكم توليت أغنية قديمة مش من الألبوم الجديد لسبب علشان نستنى الصيف ويجي وحب فيكي. بصوا طب اهو هو بصوا توليت جميل والله بيحب الصيف واصلا بينزل ألبوم كل صيف وبيخللنا الدنيا كده لذيذة وجميلة. وبعدين هو بيستنى الصيف ويجي عشان يحب فيها ويكون صريح ويبقى موده حلو وجميل ومبسوط وبيحب في الصيف. فليه حد يكره الصيف؟ يعني حاجة غريبة جدا.

بجد انا والصيف بنتحارب دلوقتي. وفي ايه؟ مفيش حد شبهي ليه يا جماعه؟ في رقم اخر 3 ساعات بيقول انا عايزه انام واقوم الاقي الفصل اللي عنده خلص. اهلا بالخريف والشتاء كفايه بجد. طب تمام تمام ماشي. يعني انا برضو مكمله على فكره في البلاي ليست ان احنا بنحب الصيف وكده عادي، يعني مش هتغيروا اللي في دماغي عشان تبقوا فاهمين يعني. طب بصوا اقول لكم على حاجه، سيبكم من موضوع الصيف والشتاء وكده، عايزه اقول لكم على حاجه. دي بقى لكل عشاق الاخبار الصينيه، جايبه لكم بقى حته خبر صيني بقى من اللي بنحبهم دول، واعتقد دي ما عندناش خلاف عليها ان احنا كلنا بنحب الاخبار الصينيه. طيب بصوا بقى بيقول لك ايه. بيقول لك في بعض الروايات والمسلسلات الصينيه القديمه كان في مشهد غريب شويه كده، وهو انه بنت تقف في البلكونة وترمي كرة مطرزة للشارع. ماشي، نركز في التفاصيل لان طبعا التفاصيل اجمل بكتير. كرة مطرزة يعني كرة ترتر من الاخر. ماشي، البنت بتوقفها في البلكونة وبترميها في الشارع، تمام، والراجل اللي يلقطها من الشارع يبقى هو العريس. زي نفس نظام البوكيه عندنا، بس احنا البوكيه عندنا هنا بيبقى في الفرح والعروسه بتقف وبترمي البوكيه، والعروسه البنت بترمي مش للعروسات، هم ان شاء الله اللي هتاخد البوكيه تبقى عروسه، يعني العروسه الحقيقيه اللي في الفرح بترمي البوكيه لصاحبتها البنات برضو، واحده منهم هي اللي هتلقط البوكيه فتبقى هي العروسه. يعني التقليد ده عندنا احنا ليه علاقه بالبنات بس، اصلا الولاد ما بتخشش في الموضوع وما بنبقاش عارفين مين العريس، بنبقى بس عارفين انه ان شاء الله البنت دي هتتجوز قريب، او يعني مش عارفين حاجه طبعا، بس قصدي يعني الكونسبت جاي من هنا. فهم عندهم العكس، لا هي البنت اللي هي تبقى عروسه هي اللي بترمي الكوره، واللي يلقطها من الرجال يبقى هو العريس. بيقول لك الفكره دي ظهرت في اعمال كتير جدا صينيه قديمه يعني، والناس افتكرت بقى في مناطق تانية من العالم يعني ان دي بجد كانوا طريقة بيتجوزوا بيها، ولكن هو الموضوع مش للدرجات دي يعني، مش لدرجة ان هم بيتجوزوا كده زي ما احنا عندنا برضو، ما حدش ضامن يعني ان اللي خلت البوكيه هي اللي بتتجوز. بيقولك بقى ولكن حقيقة الموضوع بقى انه هي حاجة مختلفة شوية عن الناس فهماه، ان العادة دي اصلا موجودة فعلا عند شعب الصين، او مش شعب الصين في المطلق، عند اماكن معينة في جنوب الصين، والشباب كانوا بيستخدموا الكرات المطرزة دي كوسيلة اصلا للتعبير عن الاعجاب وعن الحب. وبيقول لك كان في مهرجان بيتعمل في ثالث يوم من شهر 3 يعني، بيتجمع فيه الشباب في مهرجان كده غنائي، ولو اتنين اعجبوا ببعض بيبداوا ان هم يرموا على بعض كرات مطرزه، يعني كانوا من انواع ان هم بيعبروا عن اعجابهم لبعض يعني زي الاي كونتاكت عادي، بس ده بول كونتاكت اللي هو الزو تحدف حد وانت واقف بكره مطرزه عشان تقول له انا معجب بيكوا كده. فبيقول لك اصلا ان دي مش اي كوره بقى، ما تفتكرش انت هتروح تجيب اي كوره جليتر وتستخدمها، لا بيقول لك انه الموضوع كان بيبقى فيه مجهود يعني. كان بيقول لك اولا الكوره على قد قبضه الايد كده، وكانت بتتعمل يدويا، وكانت بتبقى مكونه من حاجات معينه، يعني بيبقى فيها ورد معين، وبتتحشي بذور وقشور الرز، وبتتعمل بألوان زاهية كده وشرايط ورسومات عليها زهور وطيور. يعني الموضوع قصدي مش حاجة يعني أي كلام، لا بيبقى فيه مجهود معمول في الكرة دي، عشان برضو المفروض ان دي كرة بتعبر عن الحب والإعجاب، فما ينفعش يعني كروتوها برضو. فبيقولك ان التقليد ده بقى عندهم بقاله 2000 سنة، فشيء غريب يعني. انا اول مره الصراحه اعرف حاجه زي كده، واصلا بالنسبه لي موضوع البوكيه ده لو حاسه يعني لو عملنا له زوم اوت كده وبصينا عليه من بره هنحس اللي هو ايه الفكره. زي برضو فاكرين كان الترند اللي كان طالع بتاع لف الدبله، ان لو واحده مخطوبه صاحبتها لفت لها الدبله مش عارف كام لفه يبقى هي هتتخطب الخطوبه الجايه. كلها حاجات يعني ايه بنحاول ان احنا نتفائل بيها او كده، وعادات وحاجات متعودين عليها. فهم بالنسبه لهم اكيد الموضوع الكور ده عادي، احنا اكيد بالنسبه لنا مستغربينه. زي ما دلوقتي لو في مذيعه صينيه على راديو انرجي الصيني دلوقتي بتقول لهم ان في مصر بيرموا البوكيه البنات لبعض عشان يتجوزوا، برضو ممكن يستغربونا شويه يعني، فعادي.

0: طيب في يا جماعة خلاص خلاص يعني انتوا بتحاربوني انا ليه؟ في رقم اخر 059 بيقول يلا اخيرا الصيف هيخلص حر وتلزيق خلاص. طب يعني تمام خلاص أذواق يا جماعة دي أذواق. في رقم اخر 228 بيقول الحاجة الوحيدة الحلوة في الصيف هي المصيف بس غير كده اي حاجة تانية تتعوض عادي. انا شايفة انه لا يا جماعة الصيف طاقته حلوة طاقته جميلة طاقته ايجابية ففي احساس بالانطلاق. فكرة اصلا ان انت تلبس تيشرت وبنطلون وتنزل دي يعني حاجة عمرك ما هتعرف تعملها في الشتاء. في الشتاء تلبس 3-4 طبقات يعني اقل واجب يعني. فليه ليه كل حاجة صعبة في الشتاء؟ قمتك من تحت البطانية صعبة او من تحت اللحاف صعبة. ان انت تعمل اي تاسك في البيت حاجة صعبة. دلوقتي لو تمام حران يا عم معلش يا عم خد شاور افتح المروحة يعني في حلول فاهمين حاجة. والبرد ليه حلول اكيد كل حاجة ليها حل بس يعني انا بحاول اقنعكم معرفش ليه. مصطفى الضوي الحمد لله الحمد لله على السلامة بيقول الصيف ده العشق وعمرو دياب. بس في المطلق انا فاكراها هيطلب بقى حاجة لعمرو دياب. الصيف العشق وعمرو دياب انا فاهمة. انا برضو بالنسبه لي الصيف عمرو دياب وعمرو دياب الصيف وطاقه عمرو دياب وبهجه البومات عمرو دياب. السنه دي في البومات يعني كتير جدا جدا جدا الصيف ده ومش فاكره امتى اخر صيف كان فيه هذا الكم من الالبومات بصراحه في سيزن واحد بس ده لذيذ يعني. طب عايزين اكتر من كده. اغاني حلوه تلاقوا جو حلو تلاقوا شمس تلاقوا فيتامين دي تلاقوا مصيف تلاقوا بحر تلاقوا عايزين ايه تاني يعني. ماشي ما علينا يا جماعه. في كان رقم اخره 228 كان طالب اغنيه اخر الشقاوة هنسمعها بعد الاد بريك وطبعا نفسه يسمع اي حاجة اكيد اكيد اكيد بيطلبها على 92 100.
1: ايه رأيك تستحمى ولو مرة واحدة في اليوم؟ الريحة يا معلم
2: الريحة الفظيعة دي
1: مش هيبقى انت والحر

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.5.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: في مصطفى الضوي كان بعت عايز اغنيه لهشام عباس. حاضر يا مصطفى، اخترت اغنيه لذيذه لهشام عباس هنسمعها دلوقتي. في مروه بتقول انت صح يا سلمى، انا مقتنعه ان الصيف ده حريه وطاقه وجمال كله ممكن. بقى اغنيه شيرين تباعا. صباح الفل يا مروه، وشكرا شكرا، اخيرا حد نصفني انا والصيف ويوم الجميل يا رب. في كمان رقم اخره 228 بيقول النوم في الصيف صعب، في الشتاء سهل جدا. والله مش حاسه يعني، ماشي فاهمه، بس برضو ما انت لو سقعان قوي في الشتاء برضو مش تبقى عارف تنام على فكرة. في رقم اخر 059 بيقول مش مهم ده الشتاء، نسمات هوا مش بيبقى مجرد نسمات، بتبقى صفافير هوا، اعاصير هوا، فاهم يعني؟ لا ما بيبقى الموضوع صعب في الشتاء الشتاء يعني. في رقم اخر 247 عايز اغنية ياني ياني لليسي. احنا لسه سامعين احمد مكي وليسي حمود الليسي، فممكن بقى تطلب حد تاني. في شوشتة بتقول ايوه ايوه يا سلمى، اجواء الصيف حاجه تانية بس يا ريت من غير رطوبه. ما احنا مش بننقي بقى شوشتة للاسف، مش بمزاجنا. بتقول لك الخريف عندنا جميل والبحر سواء اسكندريه او بحر احمر جميل وممتع. وبتقول طب لولا البنات بقى. يا شوشتة انت جيتي متاخر يا شوشتة، انا لعبت لولا البنات الساعه الاولى وقعدت اقول دي اول مره نلعب لولا البنات في شفت الصبح، فللاسف مش هعرف العبها تاني. بس ممكن تختاري حاجه تانيه لعمرو دياب والعبها لك على طول. في سالم شاكر بيقول انا معاكي يا سلمى، فصل الصيف جميل ولكن كل خروجنا بيكون بعد المغرب عشان نتجنب أشعة الشمس لما بتكون عمودية، وربنا يستر. فهمك جدا يا سالم، فهمة، ولكن ممكن تنزل الصبح تقعد في أماكن مكيف، تروح مول مثلا يعني، في حلول، فاهم؟ في حلول ممكن تروح المول. طيب 92 هي رقم الاسماس. عندي شوية حاجات برضو عبثية جدا، ترند غريب قوي يعني، هذا ما لم أتوقعه الصراحة، هقول لكم عليه بعد ما نسمع أغنية هشام عباس اللي أنا اخترتها لكم.

طيب انا من شويه قلت لكم انه الاسبوع ده لونج ويكند. ليه بقى لونج ويكند؟ علشان ان شاء الله يوم الثلاث بعد بكره المولد النبوي الشريف، كل سنه واحنا طيبين، وبالتالي الاجازه بتاعته هتترحل ليوم الخميس. تمام ده احنا عارفين ان الاجازات بترحل ليوم الخميس، ودي معلومه مش جديده، ولكن الجديد بقى هو اللي انا هقوله لكم دلوقتي، انه مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي في بعض الشوادر في السيده زينب بدات تعرض اشكال جديده من هدايا المولد. وطبعا اول حاجه تيجي في دماغنا اول ما نسمع هدايا المولد هي عروسه المولد، بس شكرا الموضوع انتهى يلا باي. ولكن لا، السنه دي بيقول لك الموضوع مش هيقف عند عروسه المولد التقليديه، لا لا لا لا فيش الكلام ده. بيقول لك بقى ايه، السنه دي ظهرت هدايا بتناسب ذوق جين زي. زي ايه بقى؟ زي الميداليات اللي ممكن يطبع عليها اسم او حروف وكده مع صوره عروسه المولد. لحد هنا تمام، يعني بيطور ماشي مفيش مشكله. بيقول لك وكمان عاملين شخصيات كرتونية محبوبة زي سبايدر مان وستيتش والأرانب والدباديب بألوان وأشكال مختلفة. حسيت برضو هنا أنه إيه علاقة الشخصيات الكرتونية بالمولد؟ يعني حاسة أنه لأ، هي عروسة المولد خلاص والموضوع انتهى هنا، بس ماشي بيحاولوا يطوروا عشان الناس لو زهقت ولا حاجة من عروسة المولد. طيب بيقولك بقى في نفس الوقت طلع حاجات تانية برضو، زي العرايس البلاستيك اللي لابسة فساتين زفاف. دي هي أصلا موجودة من قبل كده، وفي بقى اللي هي العروسة اللي اتطورت بعد كده وبقت على شكل حلوة، اللي هي العروسة اللي بتتاكل يعني. وبيقولك بقى في منها عروسة على شكل أباجورة، وفي حاجات كرييتيف فيها. بيقولك مش دي المشكلة أو المشكلة بالنسبة لي بقى هي في اللي جاي ده. بيقولك إنه في عرايس بتغني أغاني أجنبية وبتلبس لبس كاجوال صيفي او شتوي. هم بجد كاتبين كده، انا مش بقفي من عندي، يعني انا لسه ما اضفتش الانبوت بتاعي، انا بقول بجد اللي مكتوب، ان في عرايس بتغني اغاني اجنبيه وبتلبس لبس كاجوال صيفي وشتوي، غير ما احنا قلنا في عرايس لابسه فساتين فرح. فلا انت بقى مش عايز فستان فرح، مش عايز حاجه تصعيديه، مش عايز سواري، عايز كاجوال هتلاقي برضو كاجوال، عايز صيفي هتلاقي، عايز شتوي هتلاقي. فبيقول لك دي كمان برضو ليها جمهورها وليها ناس بتحبها جدا. فانا مش فاهمه يعني مش فاهمة حاجة. فمين قصدي؟ أنا بالنسبة لي بعشق عروسة المولد، وبجد ببقى كل سنة مستنينة أدور عليها، وبعدين بحس بالذنب شوية أن لا أنا مش عايزة أجيب عروسة المولد، عشان بجد هي بتبقى كلها سكر، فبحس أنه لا، بس في نفس الوقت هي كرانشي كده خطيرة، وطعمها بجد غير أي حاجة حلوة تانية ممكن تاكلوها في حياتكو. فأنا يعني حاسة أنه لأ، ليه ننزل منتجات تانية غريبة جدا ترتبط بالمولد وهي أصلا ملهاش علاقة، وتزاحم عروسة المولد الأصلية؟ يعني أنا بصراحة مش موافقة على العبث ده. يعني متوقع ممكن السنة الجاية نلاقي يعني لبوبو المولد، لا مش عايز أفضل موجودة ده، مش عايز أحضر ده، مش عايز أشوفه.

طيب تعالوا نشوف الاسم اساس كده. فيه روح بتقول سلمتي وحشاني، انا روح اللي متجوزه احمد، كنت بكلمك دايما يا روح. صباح الفل يا روح، منوره والحمد لله على سلامتك، والله منوره الدنيا. في سالم شاكر بيقول اهدي اليك زهور الاوركيد من الكويت، يا رب تعجبك يا سلمى، وحاولي تشغلي اغاني ليلى غفران في برنامج شفت الصبح بعد كده. صباح الفل يا سالم. اولا الاغنيه انت طلبتها ما لقيتهاش، بس فهي دي الفكره، وهي يعني مش موجوده فمش هتبقى موجوده، فاهم قصدي؟ بالنسبه لزهور الاوركيد من الكويت، والله يعني شكرا طبعا، تقول يا رب تعجبك، انت مستني مني فيدباك، انا ما وصليش اي زهور اوركيد من الكويت، فمش هقدر اديك ريفيو عليها، فاهم؟ لما توصلني ان شاء الله بقول لك. في رقم اخر 059 بيقول خلاص كل فصل حلو. بالظبط، شكرا، الواحد عايز يريح دماغه، مش هنخش في خناقات يا جماعه، كل واحد يتبسط بالفصل اللي مريحه خلاص. في شوشتة بتقول اتاخرت يا خساره، طيب ممكن نسمع لعمرو دياب الدنيا بترقص او قمرين؟ طبعا ممكن جدا، اغنيتين لزاز قوي، بس ممكن نلعب الدنيا بترقص لان بحسها اغنيه اندر ريتد، يعني مش دايما بتطلب ومش دايما بنفتكرها، فممكن نسمعها دلوقتي. طيب بمناسبه بقى موضوع حلاوه المولد، اللي عروسه المولد اللي بدات تروح في حتت غريبه، في رقم اخره 724 بيقول المشكله اننا لو فتحنا السكه دي هنلاقي فيه كريم بروليه المولد بقى. لا ما تقولش كده، ما تقولش كده، عشان انا يعني لسه بحاول استوعب اللي انا لسه قايله لكم من شويه ده. يعني بقى في سبايدر مان المولد وستيتش المولد، وبقى في تاني قلت لكم انه بدل العروسة

عروسه المولد اللي هي لابسه فستان فرح تعتبر, عملوا عروسه مولد بتغني انجلش. اصلا عروسه المولد بتغني دي مشكله. تاني مشكله ان هي بتغني انجلش. تالت مشكله ان هي مش بتلبس سواري, بتلبس كاجوال صيفي وشتوي. فكل ده عبث انا ما تخطيتهوش, وفعلا كنت قاعده بتوقع ايه اللي جاي طالما بدانا فعلا نفتح في السكه دي, بس ما توقعتش بقى ايه اللي جاي في حلاوه المولد. احنا كل ده بنتكلم على عروسه المولد بس. ما تقولش كده ليه بقى, علشان ما ننشرش الافكار دي, ما نديش افكار للغير يعملوها, عشان مش عايزه السنه الجايه خالص الاقي فعلا كريم برولي المولد وتراميسو المولد وكده. يعني لا لا لا لا لا لا لا لا, مش عايزين نروح هناك, لا خالص خالص.

0: عايز اسلم على رقم اخر 059 بيقول ايوه مفيش خناقات, ايوه حوارات ومشاكل. لا انا ليه سمعتها بصوت احمد سعد؟ لا لا لا. في عمرو الوكيل بيقول على فكره ستيتش ده مرعب, انا مش عارف ازاي بقى كاركتر للاطفال وبيحبوه جدا, شكله صعب جدا وده تفكير عبثي على نهج الحلقه. عمرو فهماك فهماك, هو يعني مش شخصيه كيوت مفهوم, بس ما برضو اللبوبو يا جماعه مش مفهومه, بس هي حاسه ان اللبوبو ما كانتش موجهه للاطفال, ودي مشكله اكبر بالنسبه لي ان هي موجهه للكبار واحنا تمام دايسين عادي. ايه ده الله لبوبو, يلا نشتري لبوبو بقى ونشوف هيطلع لنا لون ايه. هو ايه العبس ده يعني, مش دي تصرفات طفوليه ولا احنا من هنا؟ ففاهمه جدا يعني, انا لحد دلوقتي بجد اللبوبو دي مش عارفه اتخطاها, ومش عارفه اتخطى فكره ان انا ابقى جايبه عروسه شكلها كده ومركباها كمان في شنطتي مثلا وماشيه بيها في الشارع. يعني المفروض انه برضو الواحد لما بيجي يلبس حاجه او يعني بيحط حاجه اكسسوري يعني او كده, بيحاول يختار حاجات لذيذه, حاجات طاقتها حلوه, حاجات شكلها حلو, مش بنختار عروسه بمنظرها عامل كده يعني, فاهم؟ وبرده هقول لكم على حاجه افضفض بقى معاكم في الفاشن, برضو السلاسل والاكسسوريز والعقاد والحاجات اللي هي بتبقى مثلا على شكل زواحف, انا الحاجات دي عمري ما بلبسها على فكره بالمناسبه, يعني عشان بحس انه ليه يعني, ليه انا البس عقد تعبان؟ انا عايزه اوصل ايه يعني, عايزه اوصل ايه للناس؟ بوصل ان انا الثعبان, فدي اولا في حاجه مش بريزنتبل خالص عني ان انا اوصل الناس ان انا ثعبان. حتى لو انت ثعبان بجد ما توصلش انك ثعبان, الثعبان مش بيقول انه ثعبان, ما هي دي ثعبانيته في ان هو ما يتعرفش انه ثعبان, فدي اول حاجه. ولو انت طيبه فليه تلبسي ثعبان وتوصلي ان انت ثعبان وانت اصلا مش ثعبان؟ فدي حاجه. تالت حاجه اصلا انه فكرة ان التعبان ملفوف حوالين رقبتي اصلا, حتى لو على سبيل الاكسسوري او على سبيل الزينة, دي مش حاجة حلوة اصلا, فاهمين حاجة؟ قيسوا على ده بقى كل الزواحف بقى والحشرات ماشي, الذباب دلوقتي طالع موضة في البروشز وكده, تمام, بس ليه البس ذباب لما ممكن البس فراشة مثلا, ما هتدي نفس الفكرة وحاجة جميلة ويعني أمورة وألوانها. ففي حاجات مش بفهمها في المطلق يعني. في رقم آخره 928 روح بتقول رجعت من العسل لقيت واتصدمت ان فرح صديقة عمري يوم الخميس, برضو دي من الحاجات اللي انا مش فاهمها. ايه المشكلة يا روح؟ ايه المشكلة؟ يعني عادي اعتقد, عادي صح يعني, هي دي حاجة تضايق يا جماعة ولا ايه؟ انا شايفة انه مفيش مشكلة. وليه الصدمة؟ هل هي مثلا ما عزمتكيش او ما بعتلكيش؟ يعني اتفهم لو في عنصر الصدمة ده بتاع ان انت ما تعزمتيش مثلا على الفرح, فساعتها تزعلي, لكن لو انت عرفتي معلومة منها او هي عزمتك, انت مثلا كنت قافلة موبايلك او كنت شايفة المسج, فحاسة انه عادي. فاشرحي لي برضو الموضوع عشان ابقى عارفة ايه اللي مزعلك بالظبط واعرف اواسي وكده. 92100 رقم الاسم اس, اختاروا معايا بقى نختم بايه.
1: Energy 92.1 المزيكا, المزيكا. لعبتها.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
3: جديد أحمد سعد على انرجي. يا ولا يا ولا.

0: برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب عايز اسلم على عمرو الوكيل بيقول لي الله ينور عليك يا سلمى, ما اللبوبو فيها من ستيتش, يعني التطور بتاع ستيتش فيهم سنان وودان من بعض. ايوه بالظبط, انا والله بحسهم شبه بعض جدا, بس ستيتش كان امور اكتر من لبوبو, ما اعرفش لبوبو ايه اللي حصل لها. عمرو بيقول هنختم بروبي, مع السلامه باي باي. والله كان نفسي بس راس الساعه اللي بعديها على طول روبي, فممكن نختم بباي باي بتاع تامر عاشور, ايه رايك؟ اعتقد هتوصل نفس الفكره الروشه اللي انت كنت عايز تعملها. يعني في رقم ده عمر بيقول ممكن اغنيه اصحابه ولا بزنس مصطفى قمر. والله نفسي نفسي بس الوقت مش هيكفي للاسف ان انا العبها, فممكن بكره بقى من بدري ان شاء الله تطلبها. في روح اهي بتحكي بقى, بتقول في فرحي كانت مخطوبه قبل فرحي باسبوعين, ورجعت وهي بتتجوز وانا حامل مش هقدر ارقص في فرحها. انا كنت وعداها بالموضوع ده. وعدها بايه؟ وعدها دي ترقصي في فرحها؟ طب دي حاجه حلوه. يعني مش محتاجه وعد, اعتقد الطبيعي ان الصحاب يرقصوا في افراح بعض, ولكن لو انت حامل في فرحها دي اكيد حاجه ما تزعلهاش, يعني اكيد مش هتقفش عليكي ساعتها ان انت مش هترقصي في فرحها, فاهمه حاجه؟ فانا يعني ستيل مش فاهمه المشكله فين قوي, بس طبعا روحي يعني بما انك يعني في اوائل الحمل, وحتى لو في اخر الحمل والله عادي بيروحوا الافراح وكده, بس طبعا عادي يعني من غير رقص, فاهم حاجه؟ بس وروحي وفرحي بصاحبتك, وهي اكيد هتفرح لك لما تعرف الخبر لو كانت لسه ما عرفتش يعني. وتبسطوا يا جماعه, تبسطوا, الدنيا بسيطه وسهله يعني. طيب خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح, كنت معاكم سلمى قاسم, بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعد على طول, هتسمع محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر, واحنا نتقابل تاني بكره في نفس الميعاد. واوعدكم هحاول ان انا بكرة اجي الساعة 9:30 عشان اطلع مع سارة زي ما اتفقنا في اصحاب انرجي, ولكن ده مش اكيد, هنكتشف بقى مع بعض. استنوني ان شاء الله يعني بإذن الله, نقدم المشيئة بكرة الساعة 9:30. باي باي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين، أهلا

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy. دلوقتي في الثمانية مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في التمنيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبتنا، وكمان الرياضة لعبة انرجي كل يوم من الحد الى الاربعاء من الساعة 12 حتى الواحدة. ان شاء الله نكون مع بعض، نتكلم مع بعض التفاصيل كتير، بطولة البحر المتوسط، نتكلم مع بعض عن الايجيبشن ليج ومتعة الايجيبشن ليج، الدوريات الاوروبية، الدوري الانجليزي بدأ مفاجآت من البداية، الدوري الاسباني بدأ امبارح والريمونتادا وفوز مهم في الدقيقة 93 في الجولة الاولى لريال مدريد مع مورينيو. هنشوف النهاردة حمزة عبد الكريم بإذن الله يظهر في الظهور الاول ليه في اول لقاء بإذن الله رسمي مع الفريق الاول لبرشلونة، نتمنى ده يحصل. كمان هنقول لكم نتائج بقية الجولة في الكرة المحلية بقى الدوري المصري، تلعب الجولة الأولى جمعة وسبت، والنهاردة ختام الجولة الأولى، أبرز الماتشات الأهلي والشرقية أمبي وسيراميكا والقناة نتكلم عليهم بالتفاصيل. هنتكلم عن عينب الزيرة، نتكلم عن عبدالله السعيد ووكيله، هنتكلم عن إمام عاشور والتجديد ومفاجأة خروجه من القايمة، تفاصيل كتير هتكون معنا النهاردة، ولكن بعد الأغنية
2: ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى
3: جديد محمد عدوية على انرجي جوه عيني

لازم مكملين مع بعض في الثمانيات، وخلينا كده اروح سريعا نسخن مع بعض بنتائج الجولة الاولى في الكرة المصرية. ابدا معاكم النهاردة ايه محليات كده، خلينا في البداية نروح محليات. البطولة والدوري بدأ يوم الجمعة، دجلة وزد تعادل سلبي، زمالك واتحاد سكندرية تعادل سلبي، ابو قير للاسمدة والبنك الاهلي 1-0 ابو قير للاسمدة. التاني يوم بقى امبارح بترول اسيوط ومنتخب السويس بتروجيت 1-1، طلع الجيش ومقاولين 1-0 طلع الجيش، المصري وسموحة 1-0 المصري، ثم غزل المحلة وبيراميدز 3-0 لنادي بيراميدز. النهاردة هيكون في عفوا 3 لقاءات، الجونة ومودرن سبورت، سيراميكا والقناة، الاهلي ونادي الشرقية امبي.

عفوا معلش شوية برد خفاف. أبرز اللقاءات بقى اللي اتلعبت حتى الآن في الدوري المصري هبدأ معاكم من أول يوم، وهو لقاء الزمالك والاتحاد، لقاء كلاسيكي من كلاسيكيات الكرة المصرية، لقاء جماهيري زمالك واتحاد، اتحاد وزمالك، الفرقتين جماهيرهم كانت حاضرة بقوة، ولكن اللقاء كان يعني الفرقتين تحسون كده ايه مش مستعدين 100%. الزمالك كان في حالة بدنية سيئة جدا، وده يرجع ان الزمالك طبعا ما عملش فترة اعداد، هما 10-15 يوم بس يعني بالكتير، لقاءات ما كانتش في ليفل عالي، والاتحاد كان غريب ان هو بدنيا او مش واقف على رجله بشكل كبير، ان الاتحاد اخر 10 دقايق كان يقدر يخطف اللقاء، او الشوط التاني كمان اكتر كان يقدر يخلص اللقاء. الزمالك في الشوط الاول كان اخطر، كان افضل نسبيا، ولكن ناصر منسي كان علامة استفهام كبيرة جدا. لما تيجي تبص على الزمالك فكان في علامتين استفهام، علامة استفهام ناصر منسي في الشوط الاول، وعلامة استفهام شيكو بانزا في الشوط التاني. يعني ناصر منسي تحسه ما كانش جاهز تماما، ناصر منسي ما الكاميرا تيجي عليه تحسه وزنه زايد نسبيا، لما الكرة تجيله مش عارف، استلامته غلط، وقفته مش احسن حاجة، قراراته في الملعب غلط، ميس باس كتير، جوه 6 ياردة بيضيع، بره 6 ياردة بيضيع، بالراس بيضيع، ده باين ان اللاعب مظلوم طبعا. فترة الاعداد ما استعدش بشكل كبير، جاي من الدار للنار، ولكن هنا ناصر ده لعيب كبير، فمن الطبيعي ان هو يكون جاهز وبيستعد بدنيا ونفسيا للبطولة حتى لو النادي مرجعش، فاهم قصدي؟ فناصر لازم يركز، ويرجع ناصر منسي اللي كل الناس عارفاه.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: راسل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: تابعونا على فيسبوك،
3: إنستغرام، وإكس،
2: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.

اتكلمنا على علامة الاستفهام الأولى في ماتش الزمالك وهو ناصر منسي. علامة الاستفهام التانية اللي كان في الشوط التاني هو شيكوبانزا. أنا أصلا من الناس اللي استغربت وجود شيكوبانزا في قائمة الزمالك. يعني اللاعب أكيد مش جاهز. اللاعب جه مصر يوم 15 أغسطس والماتش يوم 21، فأكيد اللاعب ما كانش جاهز. يعني أكيد اللاعب ما كانش جاهز ده يكون موجود في الملعب، مش جاهز بدنيا ولا ذهنيا ولا دخل المعسكر الصغير البسيط. طب ولو انت شايف ان شيكوبانزا كان جاهز، طب عبد الله السعيد اكيد زيه. يعني اكيد عبد الله السعيد كان جاهز بقى بدنيا، على الاقل عبد الله كان بيتمرن. ولكن تقريبا كده من الواضح ان عبد الله السعيد الازمه هتظل ازمه ماديه، وفكره انا ما اخدتش فلوسي فانا مش نازل، هتطول مع نادي الزمالك شويه. بغض النظر عن الملعب، وكيل عبد الله كتب بعد ماتش الزمالك يعني على السوشيال ميديا بوست كده غريب جدا، فكره ان يتكلم على عضو مجلس اداره من الزمالك ويقول له عضو الصغنن اللي كان بيجي الماتشات ما جاش اول ماتش وحشتنا هتافاته. ليه الكلام ده؟ يعني ليه بتسوق سمعه عبد الله وليه بتخلي الجاب بين عبد الله والجماهير تزيد؟ دي بالنسبه لي غريبه جدا. طب بقيه الماتشات، او اول هدف بقى بيجي في الدوري المصري، علي حسين لاعب ابو قير الاسمده اللي بيجيب هدف تاريخي، اول هدف في الدوري المصري السنه دي واول هدف لابو قير الاسمده في الدوري الممتاز. عموما اللاعب كمان معار اصلا من نادي وادي دجله لمده سنه، عنده 32 سنه، قدر يسجل من كره رائعه جدا جدا جدا. طيب لقاءات امبارح، المصري صلاح محسن بيجيب هدف رائع، ماركه مسجله لصلاح 1-0. اللقاء اللي كان فيه 3 اهداف بقى هو لقاء بيراميدز وغزل المحله. بيراميدز يقصوا على المحله في المحله ب3 اهداف. من الواضح ان ماكوينا هيطلع قماش وحرير مع بيراميدز. لقاء اول يرعب الكل.

نيجي للقاءات اليوم، وابرز لقاءات اليوم لقاء الاهلي وشيري امبي. اكيد الكل قاعد منتظر المارد الاحمر وظهور الاول في الكره المحليه، والجمهور ايده على قلبه. ايده على قلبه ليه؟ يقول لك هل هيتكرر سيناريو السنه اللي فاتت؟ يعني الاهلي عمل كل حاجه صح وتعادل في اول ماتش في الدوري، فالدنيا تتشقلب، وده اللي حصل السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت الاهلي عمل كل حاجه صح، يعني انا اسف يعني شئنا ام ابينا، الاهلي في موسم الانتقالات السنه اللي فاتت الصيفيه جاب كل اللعيبه، زيزو هات، تريزيجيهات، بن رمضان وماله، فلان يلا، اي حد معدي هات، اللعيبه كلها اللي الاهلي كان محتاجها وبزياده جاب. تختلف بقى على العقد، تتفق بقى على العقد، تختلف اصداء اكتر، مش بتاعتي يعني، انا مش بتاع عقود، ولكن فنيا اللعيبه دي مفروض تطلع نار، ولكن فجاه كل الناس واحنا كمان منهم اتصدمنا في اداء اللعيبه دي جماعيه مع بعض. طب الحاجه اللي تخوف جمهور الاهلي ايه كمان؟ ان بدا الموسم ببطوله عالميه اللي هي كاس العالم للانديه، والسنه دي بدا معسكر في اسبانيا وخلص بماتش عالمي مع برشلونه في كاس خوان جامبر. طب ده كله يدي لعيبه الاهلي ايه؟ يدي الاهلي ان اللي اتلسع من الشوربه هينفخ في الزبادي، ان اللعيبه لو ما ركزتش في اول ماتش النتيجه هتكون صعبه عليهم الجماهير. طبعا عفوا برشلونه مش هيشري ام بي ولا المستوى ده هو المستوى ده، بس على اللاعب ان هو يحترم الجميع، على اللاعب ان هو ينزل مركز. الاختبار الاول لحسين عموتة اللي جماهير الاهلي شافته ما كانش اختبار حد يقدر يحكم عليه، يعني ما ينفعش اختبر المدرب بتاعي في ماتش برشلونه، ما كانش اختبار، ولكن ماتش شاري ام بي هو الاختبار الاول الحقيقي في المستوى بتاع الكره المحليه. ليه بقول مستوى اول حقيقي؟ الناس ممكن تقول يا عم ده شاري ام بي، وبتقول لك لا، انت بتلعب القائم بتاع ام بي، انت بتلعب فريق ام بي بلعبته بشبابه بعناصره بتدعيماته بكل شيء، فلازم تعرف ان اللقاء مش هيكون سهل الا لو الاهلي سهل اللقاء على نفسه. طيب هنتكلم في ايه في اللقاء ده؟ هنتكلم في نقطتين، حراسة المرمى ومفاجأة خروج امام عاشور من القايمة بتاعت اللقاء.

النادي الاهلي، ونروح من الحاجه الحلوه الاول. الحاجه الحلوه ان حسين عموته عنده ازمه اي حد يحبها، اللي هو ايه، انا لاعب مين بقى، شناوي ولا شوبير؟ انا ما قعدت افكر بصراحه، يعني قعدت مع نفسي كده، قعدت اخد ودي مع نفسي وافكر هو المفروض يلعب مين ومين الاجهز، ولو لعب حد يبقى غلط، يعني لو لعب اسم على التاني يبقى غلط. في الاخر اكتشفت ان حسين عموته لو لعب شوبير صح، ولو لعب الشناوي صح. يعني لو قعدت تفكر هتلاقي ان هو ايوه، لو لعب الاثنين مفيش مشكله، لو لعب شوبير انت مش غلط، لو لعب الشناوي انت مش غلط. شوبير حارس الشاب الواعد اللي خلاص بقى كابتن من كباتن النادي الاهلي، والراجل عمل مستويات عظيمه جدا الموسم اللي فات، عمل مستوى كبير جدا في كاس العالم، فهو طبيعي يجي يقف اساسي. تمام. والناحيه الثانيه الشناوي كابتن النادي الاهلي، كابتن منتخب مصر، تاريخ كبير جدا في حراسه المرمى، ليه صولات وجولات. اخر ماتش ليه رسمي مع الاهلي كان ايام طالع الجيش، ما كانش في افضل حالاته، ولكن رجع في ماتش برشلونه بيقول يا ارض تهدي ما عليك يهدي. رجع الشناوي بيقول لا انا موجود، في حارس كبير انا اسمه الشناوي. فانا شايف لو لعب باي اسم من الاسماء

ايه ده مش تتكلم على امام عاشور؟ انا هتكلم والله هتكلم، وغلاوتك للكلب. طبعا انا على المستوى الشخصي يعني بحب امام عاشور جدا جدا جدا، من اللعيبه اللي فنيا ما حدش يختلف عليها، يعني من اللعيبه اللي فنيا تحب يكون موجود في فريقك المفضل، تحب يكون موجود في منتخب بلادك، لعيب مهم جدا في الملعب. ولكن امام في النادي الاهلي في ازمه حاليا. امام قاعد على الدكه في ماتش برشلونه ما لعبش، الناس قالت طب ممكن اصلا مش جاهز، والله ممكن، والناس قالت لك لا، هي الازمه في ازمه التجديد. فلما جه الكلام دلوقتي على اول ماتش في الدوري فامام برضو خارج القايمه، هل هو مش جاهز؟ لا يا جماعه بقى، هو امام لو ما كانش جاهز ما كانش قاعد دكه في ماتش برشلونه. من الواضح ان ازمه تجديد العقد بتاعت امام عاشور عامله حاله من الجدل والازمات داخل النادي الاهلي. الاهلي حذر امام كذا مره ان ادم وطني ما يتكلمش في اسمه، والاهلي حذر امام كذا مره ان بلاش تصريحات على السوشيال ميديا، والوكيل بيفتعل ازمات بيتكلم على طول. الاهلي لما قال امام مش للبيع الفتره الحاليه طلع اتكلم وقال اللاعب نفسه يحترف وسيبه فرصه للاعب، فده تعمل ازمه لامام وتعمل مشكله كبيره لامام عاشور، وده من الواضح اللي حصل. حد يقول لي ده امام المفروض كان جدد. امام على فكره لحد قبل السفر لاسبانيا كان الموضوع يعني ايه سكينه في الحلاوه، خلاص مقتنع جدا وهيمضي وكل حاجه، ولكن في النهايه حس انه لا، انا عاوز اخد فلوسي كاش، عاوز الفلوس تحط كلها بند واحد في العقد، مش عاوز يتكتب هنا 30 وهنا 20، انا عايز اخد لوكشه واحده. في النهايه حتى الان امام ما جددش، وفي حاله غضب في النادي الاهلي، حاله غضب من جماهير النادي الاهلي، والاهلي بيقول لامام لو مش هتجدد هيكون في قرارات اخرى من قبل النادي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري
1: انت مجنناه ومنتي انت معدياه ومنتي انت مزعلاه ومنتي انت معقداه ومنتي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي official radio sponsor energy 92.1.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

0: آخرة صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للأسف وقت خلص مع حضراتكم النهاردة, مش هنلحق نتكلم في الكرة العالمية, خليها في حلقة بكرة نوريكم كل النتائج وكل التفاصيل. كلنا نتمناه التوفيق لحمزة عبد الكريم النهاردة في الظهور الأول ليه, إن شاء الله يبدأ أساسي ويسجل كمان هدف واثنين وثلاثة لما لا. كمان كل التوفيق لأبطالنا وبطلاتنا في بطولة البحر المتوسط في تورونتو.
2: الصبر

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: انرجي 92.1 المزيكا

0: كان انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي،

0: أرجوك أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد توليت قبطان على أنرجي.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي

0: ده اسمه صبري واللي يصبر ويهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء الروان الوسطي الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي يا كبير مع صبري زكي، ومساء جميل لطيفه لكل اللي بيسمعونا. ربنا ينكد عليه بينكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين. 92.1 ورقم رسائلنا، و3835177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفونات ظريفة لطيفة ومدمه خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله ان اجلنا وعاجل. قولوا امين. اعلى بالمزيكا يا كينج الميكسر.

الفل على كل بيسمعونا من الابليكيشن بتاعنا او صباح الخير لو كنتوا بتسمعونا وقتكم الصبح زي عندي في البرازيل, وكمان كل اللي بيسمعونا من ترددنا على النايل سات من المطابخ ومن الكافيهات, واللي بيسمعونا 92.1 مستني كل طلباتكم الاغاني ومستني نعمل بلاي ليست بتاع حلقه النهارده مع بعض. ابعتوا لنا على 92.1 واحنا جاهزين لتلقي كل طلباتكم.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

بسم الله نبدأ وسلام على كل بعتورنا على 92 100 ونخش في موضوع حلقتنا بإذن الله. وبعتولنا طبعا كل البلايلست اللي عايزين تسمعوها النهاردة في الحلقة على 92 100. عايزسلام على رقم أخره 68 رقم أخره 28 في رقم أخره 68 عايز يسمع ناسي تومي. ورسالة تانية بتقول مساء الفل أنا روما فرحي يوم الخميس القادم عايز أسمع 3 أغاني. أولا إحنا أولاد الشمس عصام صاصة، ثانيا بومبونية محمود الليسي، ثالثا أنا أبيع الدنيا بوسي سمعني كمان زغروطة. كتبتها صح، كتبتها صح طبعا. وألف ألف مبروك صحيح النهاردة برنامج شعبي ولكن هنسمعك زغروطة، وكمان هنشغل لك احنا ولاد الشمس الاغنيه اللي جايه. النهارده هنتكلم عن الالغاز. لو عندك لغز في حياتك ابعته لنا على 92 100. لو عندك لغز في حياتك ابعته لنا على 92 100. وكلنا بنبارك لروما اللي فرحها يوم الخميس، وان شاء الله في اخر صبري البرنامج الرسمي للافراح والليالي الملاح والاغاني الشعبيه هنحتفل بك يوم الخميس باذن الله. احنا ولاد الشمس.

0: عد إليكم مرة أخرى وسؤالنا الأول اليوم وبنتكلم في حلقة النهاردة عن الألغاز. هل عندك لغز في حياتك؟ اسمه أحمد نظمي باسمنا من برا مصر بعت بيقول لي إيه لغز عظيم جدا. بيقول لي أنا عندي لغز كبير جدا في حياتي، أنا بصحى حوالي 5 أو 6 مرات أبص على المنبه ضرب ولا لا وما بيطلعش ضرب، إنما وقت ما المنبه بيضرب ما بصحاش أبدا وبصحى يمكن بعده بنص ساعة. هو ده أهم لغز في حياتي، هو لغز لغز عجيب فعلا يعني، وخصوصا انك بتصحى بهمة يعني لو صحيت قبل المنبه ب5 دقايق خلاص قوم بقى، مش لازم تستنى المنبه، ده ساعة بيولوجية اهدي. فيعني انما هو لغز اعتقد انه بيؤرق الكثير من البشر. يا ترى عندك لغز في حياتك؟ لو عندك لغز في حياتك ابعتهولنا على 92 100، وبعد وقت قليل هبتدي اقول لكم حبة الغاز نحلها مع بعض.
1: جديد أحمد سعد على إنرجي. يا ولا يا ولا.

0: البنات يا ولا والحياة ولا يا ولا كلها يعني جميلة جميلة. مش عارف هل الشعراء بيقعدوا مع بعض السنة دي يا ولا ولا ولا ولا حتى في المسلسلات ده لغز والله ده من ضمن الألغاز. مسلسلات السنة دي توائم فتلاقي كله توائم. السنة دي يتم انتقام على الورث فتلاقي كله انتقام على الورث. السنة دي تيمت مش عارف البطل بخطف البطلة مثلا فتلاقي كل البطل وبيبقوش متفقين مع بعض بس كله بيطلع مع بعضي كده تلاقي كل هي هوجة فجأة. السنة دي كله هيعمل التتر بمغني شعبي فتلاقي التتر بمغني شعبي مش فاهم فيه ايه بصراحة. فالسنة دي ولا ولا وكل سنة وانت طيب يا ولا انت وهو ويا رب تبقى كده سنة سعيدة على الجميع. لغز تاني من الألغاز هي ان اي حد بيقول لك ما تخلي ما بيبقاش قصده ان انت تخلي ابدا. يعني عمر ما حد قال لك تخلي حتى مهما حلف ومهما مسك بيبقى هو قصده انك تخلي ابدا. يا ترى هل في ألغاز في حياتكم ابعت لنا لو عندك لغز في حياتك ابعت لنا على 92 100 وبعد وقت قليل هنبتدي نحل ألغاز مع بعض.
1: جديد كايروكي على انرجي نسينا

الغاز مع بعض. انا روما ارجوك بلاش اغاني حزينه، ولسه في اغنيتين طلبتهم حاضر يا روما. طبعا فرحانين لفرحك وكل حاجه، ولكن العالم فيه حاجات كتير، وانت لسه فرحك يوم الخميس وفي اذواق كتير، فلازم نرضي كل الناس وربنا يفرحك يا رب ان شاء الله باذن الله. تعال نسمع اغنيه واعلانات ونرجع لكم على طول مع بعض. الالغاز اللي عنده لغز في حياته يبعت لنا على 92 100، وانا هقول لكم بعض الالغاز نحلها مع بعض.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري.
1: انت مجنناه ومنتي انت معدياه ومنتي انت مزعلاه ومنتي انت معقداه ومنتي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربع من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. فات قديمه

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها انرجي 92.1.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: يا ترى عندك لغز في حياتك؟ لو عندك لغز في حياتك ابعته لنا على 92100، واحنا هنلعب بعض الالغاز البسيطه مع بعض. هنبتديها بلغز سهل جدا، المفروض يعني سهل جدا جدا جدا، وانتوا تبعتوا لي الاجابه على 92100. ولو عندك لغز في حياتك، حاجه بورقك كده، حاجه دايما بتحس انها لغز، تمام، ابعتها لنا برضو على 92100. واول لغز هو حاجه ملكك والناس بتستعملها اكتر منك. حاجه ملكك والناس بتستعملها اكتر منك، يا ترى الحاجه دي ايه هي؟ ابعته لنا على 92100.

حاجة ملكك والناس بتستعملها أكتر منك. يا ترى هي إيه حلقة ألغاز النهاردة؟ وسؤالنا الأساسي، هل في لغز في حياتك؟ لو في لغز في حياتك ابعتهولنا على 92 100. حاجة ملكك والناس بتستخدمها أكتر منك، يا ترى إيه هي؟ ابعتلنا الإجابة على 92 100.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: اهلا بيكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. والنهارده حلقة بنتكلم فيها عن الالغاز، وهل يا ترى في لغز في حياتك؟ قلنا اكتر من لغز موجود في حياتنا، منها لغز المنبه اللي تقدر اللي تصحى قبله بخمس او ست مرات، وساعة ضرب المنبه نفسه ما تبقاش صاحي، المتين جنيه اللي بتتفك ما بترجعش تاني، الشراب، من نسينا نقول الشراب والغسالة، لغز الشراب والغسالة ده لغز مهم جدا، اللي هو بيخشوا في النفق المظلم وما بيطلعوش تاني، والغاز كتير جدا جدا، ده اللي أنا فاكره منهم من الحاجات اللي اتقالت في الساعة الأولى. سألتكم بقى عن لغز بجد يعني، بس بدأنا بلغز سهل، ايه الحاجة اللي ملكي بس الناس بتستخدمها أكتر مني؟ فكانت الإجابة فيها بعض الألغاز. تعالوا نقرأ بعض الإجابات كده مع بعض. رائد موسى بيقول اسمي الناس بتستعمله أكتر مني، أدي أول واحد. الإجابة هي اسمك كريم، مظبوط، من ملكك وبتستعمله الناس أكتر منك، الإجابة الاسم، ومحمد جمال، مظبوط. رقم بقى تاني، باعد بيقول اسمي ورقمي برضو ومش كاتب اسمه، طب ما احنا عايزين نستعمله أكتر منك، ابعت لي، ولا أنت مش عايز نستعمله أكتر منك ولا إيه؟ رقم آخره 62. اللي بعده بقى بيقولك إيه؟ عربيتي ووقتي وفلوسي واهتمامي لكنه يستحق لأنه والدي. هو في حكمة في الحكاية يعني، اللي اتقال ده في حكمة، ما أنا يعني مش قادر أمسكها حالا، بس يعني إن شاء الله إن يعني هو قصده الله أعلم بيه، ولكن هو بيحب والده في الآخر يعني. وبعدين عربيتك ليه الناس بتستخدمها أكتر منك؟ ولا قصدك والدك أكتر منك، فأنت بتحاول يعني تجيبها بالطريقة، مش قادر أستوعب بصراحة، بس تمام. ده أول لغز إن شاء الله في اللينك اللي جاي نديكو تاني لغز، ولو عندك لغز في حياتك ابعته لنا على 92 100

نعود إلى الألغاز و طيب أحمد سعد قبل بس نبتدي الألغاز بيدعوكم يعني للدعاء لوالده ربنا يشفيه ويعافيه رب ويشفي كل مرضانا اللهم أمين. فنتمنى الدعاء لوالد أحمد سعد بالشفاء وده طلب طبعا نبيل وربنا يشفيه لك يا رب ويعافيه. طيب نرجع بقى للألغاز تاني. ايه الحاجة اللي بتمر في المدن وفي الريف وفي الحقول وفي كل حتة بس ما بتتحركش؟ ايه الحاجة اللي بتمر في المدن والريف والحقول وفي كل حتة بس ما بتتحركش؟ بعت الإجابة على 92 100 ولو عندك لغز في حياتك برضو بعتلنا على 92 100.

واللغز هو ايه الحاجة اللي بتمر في الحقول والمدن وفي كل حتة ولكن ما بتتحركش؟ ايه الحاجة اللي بتمر في الحقول وفي المدن وفي الريف ولكن ما بتتحركش؟ يا ترى ايه هي؟ بعتولنا على 92100 حلقة عن الالغاز. وسؤالنا الاساسي، هل في لغز في حياتك؟ لو في لغز في حياتك كمان بعتولنا على 92100.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبت جديد لطيفة على انرجي خطر

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: حتى حل الفزورة بيجي الغاز، يعني الحلقة عن الالغاز وانا بقول الغاز وبقول لكم ايه هو اللغز اللي في حياتكم، فبعتوا لنا الغاز، لكن الحل بيجي الغاز احيانا. فتعالوا، الفزورة اللي فاتت كان ايه هي الحاجة اللي بتفوت في المدن والريف والحقول بس ما بتتحركش؟ فجيمي قال الطريق. تمام، صباح الفل. حل الفزورة الطريق، الشارع. معاك فاطمة أسامة. ماشي زي الفل. ممكن اسال بقالي ساعة طلبة اغنية تبيع الدنيا وبنبونية محمود حول الله يا رب العالمين. دي طلبت ثلاث اغاني، شغلنا لك اغنية يا بنتي. في ناس تانية بتطلب اغاني، وبعدين انت فرحك يوم الخميس، النهاردة الحد، يعني لو ها شوفي ان شاء الله. حاضر والله، مش عايز يعني بس اضايقك عشان فرحك. وحاضر عنينا. في رقم اخر 46 بقى بيقول اللغز، الذكاء الاصطناعي جعل البشر اصطناعي. ده انا اللي كنت فاهم غلط. ده اللغز اللي في حياتك، ان الذكاء الاصطناعي جعل البشر اصطناعي. ده مش لغز ولا حاجه، دي حقيقه والله، ده معلومه. والله فعلا خلى كل البشر فيك. انا مش عارف كانوا قبل ظهور الذكاء الاصطناعي كده ولا لا، بس يعني انما فعلا النسبه ان يبقى في بشر اصطناعيين بقت كتيره جدا جدا. ربنا يبعدنا عنهم، بس انا خايف يبعدنا عنهم ما نلاقيش حد. تعالوا نسمع الاغنيه اللي جايه للهضبه عمرو دياب، وهي تاني اغنيه ولا في هذا اليوم.

عدنا إليكم مرة أخرى واللغز القادم ده نركز بقى ها؟ عشان أنا كل شوية إيه هي الحاجة اللي ليها مفاتيح بس بتفتحش إقفال وفيها مساحة ولكن ما فيهاش مكان وممكن تخش لها ولكن ما ينفعش تخش جواها؟ عرفتوها؟ لغز. إيه هي الحاجة اللي ليها مفاتيح لكن ما بتفتحش إقفال وفيها مساحة لكن ما فيهاش مكان وممكن تدخلها لكن مش ممكن تخش جواها؟ بعتولنا على 92100 لو عرفتم إيه هو اللغز، ولو عندك لغز في حياتك بعتولنا نحاول نفكر فيه مع بعض.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: حلقات الصيف التي تتميز بأغاني كتير ولا موضوع في نفس الوقت، يعني أو موضوع خفيفة يعني عشان نبقى دي خفيفة عشان خطر الصيف وبتاع وكده، فيعني إيه يا رب نبقى محلين وقتكم ومسليينكم على قد ما بنقدر، ونشغل الأغاني لكل الناس. ها مش نطلب خمس أغاني ونشغل خمس أغاني، يبقى نشغل لبقية الناس إيه، فيعني إيه نحاول نساعد بعضينا كده عشان كل الناس تترضى وكله يسمع كل الأغاني اللي نفسه يسمعها بإذن الله. وأي حد عايز يسمع أغنية بعت لنا على 92.100 آخر لغز قلته ما حدش عارف يحله الحمد لله، فهقوله تاني باللغة العربية بقى يمكن تحلوه، لو ترجمته كلامي بالإنجليش يمكن توصلوا أنا قصدي إيه. ما هو الشيء الذي له مفاتيح لكنه لا يفتح الأقفال، وفيه مساحة لكن لا مكان له، ويمكنك الدخول إليه ولكن لا يمكنك الدخول داخله؟ أديني قلتها باللغة العربية، ترجم الكلام ده بالإنجليش هتوصل إيه هي الحاجة دي، ولو معرفتهاش هقولها لكم في اللينك اللي جاي بإذن واحد أحد. ولو عندك لغز أنت نفسك، لغز في حياتك، ابعتهولنا على 2900 نقوله زي الألغاز اللي قلناها من أول الحلقة.

0: الكرتون، المزيكا لعبتها.
1: شيماء مجدي عايز تسمع بقى سلطان، عينينا الاثنين شغالك بقى سلطان يا استاذ كينج المكسر والنبي بقى سلطان قبل ما نقفل الحلقه. من هشام بتقول القلب مش القلب، والله صباح الورد يا صبري مش متاكده من كلمتين الفزوره لكن احب اخمن انه البيانو او المخ، مش البيانو او المخ يا شوشت، عارفين طلع ايه؟ الكيبورد، ومحدش جاوبها صح. يا ده انا سعيد قوي مش حد فيكم جاوبها صح الأول مرة من يجي خمس سنين إيه ما تعرفوش حاجة أقولها، فده في حد ذاته حاجة كويس. هو كيبورد هو الحاجة اللي كانت عليها الوصفة لأنها طويلة مش هقعد أعيدها تاني، فهو الكيبورد. عموما عايز أشغل لشيماء بهاء سلطان، معانا بهاء سلطان جاهزة يا أستاذ إسلام؟ يلا بينا بهاء سلطان وديها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير، يا رب تكونوا مبسوطين كده، وان شاء الله في كل الاوقات موتكم جميل. واللي طلب يسمع كايروكي انت ما سمعتش الحلقة النهاردة، لان اشتغلوا اغنيتين لكايروكي في حلقة النهاردة، قالت اغاني والله الكايروكي في حلقة النهاردة. انا حاسس ان احنا ما شغلناش غير كايروكي، فلو عايز كايروكي تاني يبقى انت ما سمعتش الحلقة من اولها. وباذن الله اي طلب من طلبات الاغاني يتعوض في حلقة بكرة باذن الله. ولكن سيبها دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شباب انرجي مع المنصور ومن عامر، وبعد سبع دايرة مع زهرة رامي. وبكرة بإذن الله معادنا مع حلقة جديدة من قول يا كبير. كان معكم من على الميكسر كينج الميكسر إسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

اسمعني المفي هقول لك خلاصه عشان مصلحته يستفيد اشتغل لك رقاصه ريح اقعد جنب رشا خليك نايم على فراشك من غير مجهود من غير ترسم احنا الرجوله فينا مرسمه

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

دلوقتي. عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: بن مع نجوم عيشها بانرجي وائل منصور ومنا عامر.
1: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا جماعة وحشتوني جدا جدا جدا. عيشها بانرجي رجعت لكم تاني من عامر ووائل. النهاردة إجازة وأنا اللي معاكم النهاردة، ورجعت تاني بعد غياب، قعدت كتير قوي إجازة، فبجد وحشتوني. أخباركم إيه وعاملين إيه؟ طمنوني عليكم. تقريبا بقالي شهر ما طلعتش هوا، فعندي طاقة رغي وكلام ومحتوى وأسئلة وألعاب، وعايزة أطمن على واحد واحد فيكم كده اللي هو عايز أطلع من الراديو كده اللي هو متعامل إيه دلوقتي، حصل لك إيه الشهر اللي فات في غيابي؟ ما طمنوني عليكم يا جماعة، عملتوا ايه خلال الشهر ده؟ بما ان انا بقالي كتير معرفش عنكم حاجه، ما تعرفوش عني حاجه، فعايزه اعرف هايلايت الشهر بالنسبه لكم كان ايه؟ الحدث اللي حصل الشهر ده، حاجه اتغيرت في حياتك، سافرت، رجعت، اترقيت، سبت الشغل، نقلت من شغل لشغل، فتحت بيزنس، خلفت مثلا، عيد ميلادك النهارده، يعني ايه اللي حصل خلال الشهر اللي فات؟ طمنوني عليكم كده. و9210 رقم الاسم اس طبعا تطلب كل اغاني عايز تسمعها انرجي كده كده المزيكا لعبتها. استنى نسمع فيروز، راجعين يا هوا.

0: عايز اسلم على عمر بيقول مساء الخير الحمد لله على السلامه. اعتقد كده اجازتك الثانويه خلصت ما فيش اجازات تانية حتى لو قصيره. عمر والله كان كنت في وعكه صحيه بس شكرا يا عمر. انا ما بحبش الاجازات قوي يعني. في الحمد لله على سلامتك يا منى وحشتينا جدا وجودك بيفرق وسمعينا غمازات ماشي طبعا طبعا طبعا. عايز اسمع كايروكي يا جماعه. انا مش مصدق البوم كايروكي نزل وانا مش على الهوا. انتوا انا كنت قاعده بسمعه في البيت بقى وكده. طيب عايز اتكلم في مليون ترند حاصل سواء على تيك توك على انستغرام على فيسبوك. ترندز محليه وعالميه. بس جالي سؤال كده في بالي ده حسيته خلال الشهر اللي فات لما جيت اول ما دخلت الاستوديو كده وحسيت انا ايه ده رجعت تاني. فحسيت انه في حاجات ما بنبقاش عارفين قيمتها غير لما بنقعد شويه كده ما بنعملهاش او نقعد شويه ممنوعين عنها محرومين منها واخدين منها اجازه ايا كان. في حاجات حقيقي في الفتره اللي فاتت تقعد تفكر كده وترفلكت وتبص تقول ايه ده الحاجه البسيطه دي حتى لو فنجان القهوه الصبح ده كان ليه متعته الخاصه. انا قدرته دلوقتي. فايه الحاجه اللي انت قدرتها بس بعد فتره او بعد ما حاجه حصلت او بعد ما قعدت شويه ما بتعملهاش حاجه معينه جوه دماغك كده حسيت انك مقدرها جدا جدا. تعال نسمع نسينا كايروكي.
1: جديد كايروكي على انرجي نسينا

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: عايزه افكرك بحاجه مهمه جدا جدا جدا، وركز معايا كده. إن درايف دايما واقفه مع كابتنها وبتوفر لهم حريه اكبر في الشغل، بحيث كل كابتن يقدر يختار المشاوير اللي تناسبه ويشتغل كمان في الوقت اللي يريحه، ومع اقل عموله يقدر يكسب اكتر كل يوم. كمان الصيف ده إن درايف مقدمه جوائز اسبوعيه وشهريه لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي، بجوائز بقى متنوعه فيها على فكره عربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، اجهزه كهربائيه، كوبونات بنزين، والكلام ده مستمر لحد اخر شهر سبتمبر او لغايه شهر سبتمبر. فلو انت من البلاتينم كابتنز او كابتن البلاتينم على ان درايف، فرصك في الفوز بتكون اكبر. تقدر تعرف كل التفاصيل لو عايز تعرف من خلال الابليكيشن او التطبيق. ولو حابب تبدا شغل مع ان درايف، الموضوع سهل جدا، هتنزل التطبيق وتقدم الورق المطلوب، وبعد الموافقه تقدر تبدا شغل فورا. وما تنساش مره تانية افكرك ان ان درايف مقدمه جوائز اسبوعيه وشهريه لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي، فيهم عربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، اجهزه كهربائيه، كوبونات بنزين، مستمره لحد شهر سبتمبر. فايه قلت اقول لك على الموضوع ده لو ما تعرفش. وتعالوا بقى، بما ان احنا رحنا لمود معين في اغنيه احنا نسينا ونسينا وكايروكي والمزيكا الحلوه والالبوم العظيم، تعالوا نسمع حاجه كده باك تو بيسكس. راغب علامه، يا ريت. 921-0 رقم الاسم، اسألوا لي كده عايزين تسمعوا ايه، قولي اخباركم ايه، طمنوني عليكم بشكل عام.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
5: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري،
6: انت مجنناهم، انت معبتياهم، انت مزعلاهم، انت معقداهم.
5: تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.
7: تخت أمرك.
8: أحمد عدلي، تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1، المزيكا لعبتها.
0: Energy 92.1، المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
0: أنا وائل منصور
1: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: فاتنا انا بقى الشهر اللي فات ده ترندز كتير جدا، ترند بقى الالبومز اللي نزلت، الحاجات اللي حصلت، الاغنيه بتاعت لولا البنات والبنت اللي طلعت فيتشرنج موديل في الاغنيه. يعني عندنا بقى حاجات كتير، بس عموما هي هتنضم المسلسل احمد العوضي الجديد اللي في 2027 لجين خليفه، اتعاقدت خلاص على مسلسل سلطان الديب، هتكون واحده من الكاست بتاع المسلسل. فعندك بقى ترند اللي حصل طبعا اول امبارح بتاع قاع الهامور، والناس اللي ابتدت تحط صورها في جنب سبونج بوب. عندك على تيك توك انترناشنالي فكره، ده مش دلوقتي، ده بقاله اسبوعين تقريبا، فكره ان احنا كنا عاملين ازاي في نفس الوقت اللي أهالينا كانوا عاملين إزاي في نفس السن، وهنتكلم في الموضوع ده. عندك حظر نظارات ماتا اللي حصلت في بريطانيا على السينمات، في حاجات كتير قوي حصلت، مش عارفة أبدأ بإيه ولا بإيه، بس يعني أنا موضوع قاع الهامور ده خلاص قتلناه بحسن خلال اليومين اللي فاتوا، بس قلت ألعب منه لعبة الصراحة. يعني لو هنقيف 3-4 كلمات، يعني هنقيف أغنية كده نبدل كلمة منها عشان تليق على ثيم البحر أو السمك أو سبونج بوب أو الكائنات البحرية بشكل عام، هنغير حتة في أغنية. فخد جملة من أغنية أيفها لي كده وغير لي منها كلمة كلمتين، نطلع الكرياتيفيتي اللي جوانا علشان إيه تليق مع الثيم. هتعمل إيه بقى؟ 9-2-1-0 رقم الأسم، نرجع نشوف بقية الترندز اللي عندنا والحاجات اللي حصلة. ده طلع في حاجات كتير قوي حصلة.

طيب قبل ما ندخل بقى في الترندز والحاجات دي كلها ونتكلم بتفاصيل اكتر, تعالوا نشوف لاول مره اختبار شهري واعمال سنه لطلاب الصفين اولى وثانيه ابتدائي. وزاره التربيه والتعليم هتطبق لاول مره نظام الامتحانات الشهريه واعمال السنه على طلاب اولى وثانيه ابتدائي. نظام التقييم هيقيس مخرجات التعلم للمواد الدراسيه عامه. هيتم تقييم اللي بيدرسه الطالب بالشكل ده, عندك يا سيدي 60 درجة على امتحان نهاية الفصل الدراسي, 5 درجات على الواجب المنزلي, 5 درجات على كراسة الحصة, 10 درجات على التقييم الأسبوعي, 15 درجة على الاختبار الشهري, و5 درجات على المواظبة والسلوك. وبحسب القرار الوزاري هيتعمل في الفصل الدراسي الواحد اختبارين شهريين بالشكل ده, اختبار شهري أول ده بيستهدف أجزاء المقرر اللي تم تدريسها من بداية العام الدراسي لحد نهاية الشهر الأول ب15 درجة, اختبار شهري تاني بيستهدف أجزاء المقرر اللي تم تدريسها من نهاية الشهر الأول ولحد نهاية الشهر التاني, وبيقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفترة الزمنية دي بس برضو ب15 درجة. هنا نقول أهلا بيك, ويلكم باك تو سكول. باك تو سكول, راجعين بقى للدراسة. وأنا بحس الباك تو سكول دي مراحل, يعني كل أسبوع ليه محتواه, فالأسبوع ده هو أسبوع السبلايز واليونيفورم. أنا لسه ما دخلش في اليونيفورم بس دخلت في السبلايز. أخباركوا إيه يا جماعة مع السكول سبلايز, جبتوها ولا لأ؟ هل في سبلايز جديدة طرقت علينا؟ هل في حاجة غريبة لقيتوها في أصدق؟ أنا كنت فاكرها ورقة سبلايز, يعني أنا بعتولي, أنا أول ما أسنى يا جماعة معلش أدخل في الحتة دي, فأنا قلت إيه, هيبعتولي ورقة كده فيها 7-8 حاجات خلاص هنروح نشتريهم من المكتبة اللي جنب البيت وخلصنا, هيبقى إيه؟ فجأة لقيت PDF document مكون من حوالي 5 صفحات, وكل شيء ليه سبلايز, يعني الأرت سبلايز, الكلاس سبلايز, اللي مش عارف إيه سبلايز, في بقى شيء في, فهل جبتوا الحاجات بتاعت المدرسة؟ في لقيتوا حاجة غريبة مثلا, اكتشفتوا حاجة ما كنتوش جبتوها, حاجة شايفينها بجد مش مهمة, بجد حقيقي مش مهمة, يعني انتوا مش فاهمين هي مكتوبة في الورقة دي ليه, وايه ده؟ انا بالنسبة لي دي مش ورقة سبلايز, ده عقد, ده بجد ده بمثابة عقد يعني. فباك تو سكول, كل سنة وانتوا طيبين, بعودة الايام برضو على المدرسة, داخلة خلاص شهر سبتمبر ان شاء الله. احكوا لي كده اخباركم ايه مع السبلايز, شفتوا ايه جديد, شفتوا ايه غريب. عايز سلم على روح بتقول مساء المسك والعنبر, وحشتي مستمعين جدا, ممكن اسمع كورنيش مسار اجباري, ممكن اسمع مسار اجباري طبعا, روح وحشتيني. بس بقى بما ان احنا كنا نتكلم على الترندز, مش هينفع نفوت بصراحه انا اصلا الاغنيه عجباني جدا, مزيكتها حلوه, كلامها لذيذ, يلا بينا. الالوان 9210 رقم الاسمس, شفتوا كل الالوان المطلوبه في السبلايز؟

الأغنية جاية عشان نروح كانت طالبة كورنيش مسار إجباري هنسمعها على طول, بس بما إن إحنا بقى رجعنا وباك تو سكول وبنتكلم على السبلايز ومستحضرات المدارس, بصوا بقى يا جماعة, قعدت أفكر في الموضوع شوية, قعدت أسترجع طفولتي, قلت على فكرة أنا كنت بتبسط جدا باللقطة دي, يعني كنت بحب قوي لقطة إن أنا أنزل المكتبة واشتري حاجات وأجلد الكراريس وأجيب المقلمة اللي مش عارف عاملة إزاي والأستيكة اللي بريحة فراولة والبرية اللي على شكل سمكة والحاجات الجميلة دي, وبعدين قلت وساعات كنت بصر إن أنا أشتري حاجات هي بجد ملهاش لازمة, وأنا كنت عارفة ساعتها في وقتها إنها ملهاش لازمة بس كنت بحبها, وكنت بقنع أهلي إن هم إحنا لازم نشتري الحاجات دي, يعني أنا ما أقدرش أمشي من غير الشنطة اللي فيها كرسي, ليه محدش فاهم, او اللي فيها ترولي ليه, او اسمه ايه يا محمود اللي بتتجرد يعني ايوه ترولي صح, ليه, اولا انا كنت كده كده بشيل الشنطه على ظهري فما كنتش بستخدم عجل الترولي ده خالص, وكرسي ده انا مش فاكره انتوا فاكرين الشنطه دي ولا لا, عمري استخدمته, طب انا ما هو انا قاعده على الديسك ليه هفتح الشنطه واقعد عليها, ما هو مش منطقي, بس انا كنت بحس بامان لو الشنطه فيها كرسي, فقعدت اقول طب ما هو في حاجات بتبقى تقيلة جدا, في حاجات احنا كنا بنصر عليها واحنا اصغر, ومع ان هي ملهاش اي فايدة, هي اصلا هتقدرنا في حياتنا, هي هي هي عائق, يعني الشنطة دي كانت عائق بالنسبة لي بس انا كنت بحبها, ايه الحاجة اللي انت كنت دايما بتقنع بيها اهلك انك تشتريها وانت صغير لمستحضرات المدرسة وهي بجد ما كانش ليها فايدة بس انت كنت حاببها, تعالوا بقى نفتكر كده عشان ما نقعدش ان لومة على الولاد برضو وبتاع, هنتكلم في

اتفرج على حوار السكول سبلايز ده او مستلزمات ومستحضرات مستلزمات المدرسه يعني، فقلت هو ده حاجه يعني احنا بس ولا الدنيا كلها؟ لقيت بقى طلعت ايه احصاءات عالميه، قال لك سوق الادوات المكتبيه للمدارس العالمي، الكلام ده كان السنه اللي فاتت، ها عالميا احنا نتكلم عالميا، وصل ل 101 مليار دولار في 2025 في العالم، متوقع انه يوصل 132 مليار دولار في حلول 2034. وامريكا بقى جت قسمتها، قال لك احنا هنشوف متوسط الانفاق في كل فئه في مستلزمات الدراسه، فقالت لك اعلى فئه طبعا هي الالكترونيات، متوسط الانفاق للاسره او المتسوقه على الطالب في الالكترونيات حوالي 293 دولار، يجي بعدها الهدوم اليونيفورمز اكسسوارات المدرسه الشنطه الحاجات الجميله دي 250 دولار للاسره، يجي بعدها الاحذيه الفوتوير 174 دولار للاسره، احنا بنتكلم في امريكا ها، نيجي بعدها الادوات المكتبيه 146 دولار للاسره. فده برضو يعني نتكلم في أرقام برضو، يعني نقدر نقول إن 47% من المتسوقين بقى بعد كده طلعوا الموضوع ده من لما دفعوا السنة اللي فاتت، قالك أنا هشتري بس الحاجات الأساسية المطلوبة في بداية السنة، بعد كده أشتري باقي الحاجة بقى ألقط فيها كده هنا وهناك. 46% قالوا إن هما لسه ما خلصوش مشترياتهم، كانوا مستنيين أفضل ديلز. بس هنا بقى يجي الكلام بقى الايه، معلش المنطق، ان منطق الامور شويه، هو احنا ليه لازم نشتري كل حاجه جديده؟ يعني في حاجات هنشتريها جديده، او هنشتري اقلام جديده، جلادات جديده، الحاجات جديده، بس ليه لازم اشتري شنطه جديده؟ طب ما شنطه السنه اللي فاتت شغاله وزي الفل وماشيه. وفي بقى عندنا معايا ناس في الاستوديو يا جماعه بيبصوا لي بصه اللي هو العيال مش هترضى، ماشي العيال مش هترضى بسايز، ما هو لا ما هو في خلاص جريدز احنا وصلنا لها، و يعني مثلا هتفرق في ايه تانية اعدادي من تالتة اعدادي؟ هل شنطه تانية اعدادي هتختلف عن مقاس شنطه تالتة اعدادي؟ احنا بنتكلم في المقاسات دي، لو سمحت انا اسف، انا وائل مش موجود النهارده، هتكلم لوحدي. فكره الاستهلاكيه، حاجه شغاله، جزمه السنه اللي فاتت شغاله، ما هو بنكبر ده في سن معين، في سن خلاص بنبطل لا عادي، من تالتة اعدادي الاولى ثانوي مش هنكبر قوي كده. طيب غير الحاجات اللي احنا بنكبر عليها يا جماعه، في حاجات بتبقى شغاله بجد والله ما بنستهلكهاش، ليه ما بنستخدمهاش؟ ليه لازم اشتري حاجه جديده؟ ليه لازم؟ ما هو اللي شغال يمشي، ما هو اللي شغال حلو نمشي بيه. هل لازم، هل عيالنا اللي بيفرضوا علينا ده، ولا انت بتبقى عايز ده؟ هل انت بتبقى عايزه ده كأم فرحه جديده وحاجه جديده بعيدا عن موضوع المقاسات، ها احنا هنركن موضوع المقاسات على جنب، ولا اللي هو في بير بريشر معين وضغط مجتمعي معين انه لازم اشتري حاجه جديده ولازم مش عارف ايه حد بيقول اول سنه مدرسه سبلايز يونيفورم فلاسك لانش بوكس لانش باج، ايه اللانش باج دي؟ بتحط في اللانش بوكس بتحطوش الشنطه ده؟ ماشي عشان ما حدش يقول علينا حاجه. ومن موقعي هذا احب اقول اي حوستي السوداء. ريتا اصل اول سنه برضو، فانا لسه معلوماتي برضو يعني، هو في ايه؟ هو احنا مش كنا بنروح انا فاكره عادي الحاجات اللي كنا بنحط فيها الساندوتشات وخلصنا، في ايه يا جماعه؟ 92100 رقم الاس ام اس، قول لي ايه اجدد حاجه لسه مكتشفها انت في موضوع السبلايز ومستلزمات المدرسه، حاجه كده لقيتها في الورقه حسيت ان هو ليه اجيب دي ليه بجد؟

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد.

0: احنا الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا.
1: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
2: انا منى عامر
3: وانا وائل منصور.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
5: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
7: عاش، فاضلك one last round.
6: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

رقم التسجيل الضريبي 210-181-052. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: كنا بنتكلم عن مستلزمات المدرسة وإيه الجديد بقى. فمحمد حسن قال لك والله مامتي ربنا يديه الصحة كانت بتحط لي سندوتشات في كيس بلاستيك بتاع السندوتشات ده، وأنا كمان على فكرة، ويا سلام لو ما رجعتش بيه. آه يا محمد يا حسن، في بقى إيه؟ عادي، جبنا بيضة بالخيار، جبنا رومي لانشون، فاهم، حاجات بقى كده يعني. ولما كبرت بقى في اوبشن الشوكولاته، فاهم. بص بقى، في رقم اخره 939 حاولت اكلمه بس تقريبا التليفون مش مجمع. قال لك ايه بقى؟ طلبوا مننا سمارت نوت بوكس. لا، محتاج اعرف ايه ده، محتاج لنا هنا واقفه، معلش اعرف ايه السمارت نوت بوكس دي. دي زي التاب يعني، ولا دي زي ايه؟ ايه الجديد يا جماعه في عالم مستلزمات الدراسه؟ عايز اعرف. 92 10 رقم الاس ام اس. ايه الجديد في عالم مستلزمات الدراسه؟ ولو حد عارف ايه السمارت نوت بوكس يا ريت يقول لي، يعني يا ريت يبلغني، عشان انا برضو ايه على قدي في الحته دي. بحب الاغنيه دي، حب حسين الجسمي اللذاذه. ايوه

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: سلم على لوسي حلمي. يا لوسي وحشتيني جدا جدا جدا. وهو بقى كان بيوضح ايه هو السمارت نوت بوك، عشان سألت معلش يا جماعة يعني ايه، في حاجات لسه انا عندي جهل بيها تماما. وكنا بنتكلم عن مستلزمات المدرسة او سبلايز المدرسة وايه الجديد في عالم في هذا العالم المرعب بالنسبة لي. حد قال السمارت نوت بوكس، فقلت له هو ايه ده بقى؟ قال لي دي كشكيل بتخليك تكتب كل الملاحظات والنوتس والدروس بإيدك عادي جدا، وبعد مثلا بعد كده تحتفظ بيها على روكت بوك بأبليكيشن على التليفون زي سكان. بعد ما بتخلص بتعمل لها مسح ضوئي أو سكان يعني، أو بيبقى عندك على التليفون أو على جوجل درايف. أنا سعيدة، أنا سعيدة ومش سعيدة بنفس الوقت. حلوة الفكرة برضو. عايز سلام على رامي جدا، بيقول هو اللي عايز يسمعكم عايز يشارك معاكم من بره مصر يعمل ايه؟ عادي بتسمعنا من الابليكيشن، بتبعت لنا على السوشيال ميديا بتاعتنا NRJEgypt، يعني في كذا طريقه. عموما 92100 ده رقم الاسم. ايه قصه بقى حظر النظارات متى؟ عشان كنا اتكلمنا الموضوع ده، الموضوع ده ترندنج بقاله يومين ثلاثه، هنرجع تاني للسبلايز. عامه في بريطانيا قال لك يا جماعة أي حد معاه النظارات بتاعة متى ما يقدرش يدخل السينما. طبعا طبعا متوقع جدا، لأن هو ممكن يصور الفيلم كله بالسينما، فطبعا خوف من قرصنة الأفلام ده أكيد، ومؤشرات خصوصية علشان كمان الأشخاص اللي في السينما. فبتحاول متى معالجة المخاوف دي من خلال إن هم يصمموا نظارات بحيث يظهر فيها ضوء LED أمامي لما بتستخدم ككاميرا. بتهيالي هو في حاجه كده يعني، انا ولا ما فيش مش عارف. فالفكره ان هي تنور نور معين لما تستخدم ككاميرا علشان تخلي فكره التسجيل اكثر وضوحا لليوزر وللحواليه، انه يبقوا عارفين ان في حاجه بتصور هنا. بس الاجراءات دي ما نهتش الجدل، خاصه مع تزايد المخاوف متعلقه بتصوير الاشخاص من غير علمهم، توجيه الكاميرا ناحيه شاشه السينما لفتره طويله فيقدر يسجل الفيلم. وعموما اكيد متى هتشوف حاجه لده، بس هو فاليد جدا يعني، هي حاجه منطقيه جدا وفاليد جدا ان هم يمنعوها، لان فعلا ممكن يدخل حد يصور فيلم كامل، مش بس افلام او سينما، عامه في اي حاجه خصوصيه اشخاص، خصوصيه ايفنتس، ايا كان يعني، ما اعرفش يعني. بس منطقي انه يبقى في حاجه بتصور بتقول ان الشيء ده بيصور بس. فده اللي حصل، ده الجديد في حتة متى والسينما والنظارات وإلى آخره. عندك بقى يا سيدي السكول سبلايز أو مستلزمات المدارس، الجديد بتاعها إيه؟ احكي لي عن الجديد. طب نفسي قوي في حاجة، نفسي حد من المدرسين، أو مش بس المدرسين، اللي بيكتبوا لستة السكول سبلايز، والنبي يا جماعة لو واحدة من اللي بتسمعنا دلوقتي مدرسة أو بتشتغل في مدرسة بيحددوا هي من جزء من الكرو اللي بيحدد السكول سبلايز او مستلزمات المدارس، تبعت لي كلمه انا محتاجه اكلمك اسالك على 100 حاجه بجد حقيقي، محتاجه عندي اسئله كتير قوي قوي، اكيد انا واولياء امور كتير قوي، فمحتاجين نتكلم. لو انت واحده من المدرسين او اللي من الناس اللي بتقولوا السكول سبلايز المفروض تبقى كذا، ابعتي لي كلمه انا على 92100 رقم الاس ام اس. نسمع اغنيه جديده لمصطفى قمر اسمها قمر قمرين.
2: مصطفى قمر على انرجي، قمر قمرين.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1.1 المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: كل صيف لي خطوة، خطوة على الرمل أول يوم نزلتي البحر، خطوة هيلز في فرح صاحبتك اللي رقصتي فيه لآخر الليل، خطوة سنيكرز في خروجة الويكند مع الشلة، وخطوة بصندل مريح يحسسك بحرية الصيف، ودي أحلاهم. الصيف بيخلص بس ذكرياته بتفضل معانا، ولسه عندك فرصة لآخر خطوة، تخفيضات لحد 60% على كولكشن الصيفي من ديجافو، والأسعار تبدأ من 299 جنيه في كل فرعنا وأونلاين على www.dejavu.choose. Déjà vu. Every step is a statement.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
3: قبل ما ترد، أنا مش ببقلك، أنا بساعدك.
2: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟
2: دلوقتي نشرة اخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب6610، عيار 24 ب7554 جنيه، سعر الجنيه الذهب 53296، سعر الأنصة 236804، والأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل ب19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
4: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
1: أنا وائل منصور
4: وأنا منى عامر.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
3: في بقى نفس اللي كان قال لي على السمارت نوت بوكس، كنا بنتكلم على سبلايز المدارس ومستلزمات المدارس، قال لك في بقى البلانتبل بنسلز، اللي هي ايه؟ عباره عن اقلام رصاص بنكتب بيها عادي خالص، ولما تقصر وتخلص بتلاقي في اخرها من فوق كبسوله صغننه كده فيها بذور بدل الاستيكه. اول ما القلم يخلص منك بتروح غرزاه في شويه طين وتسقيه ميه، فالكبسوله تدوب ويطلع لك منها زرع او ورد او خضار بدل ما ترمي باقي القلم. على فكره انا عجباني قوي الفكره دي، قوي قوي قوي، حلوه جدا الفكره دي. لوسي بتقول وانتي وحشاني قوي، عايزين فقره سبلايز الزمن الجميل. يلا يلا يلا نعمل دلوقتي لستت سبلايز ومستحضرات ومستلزمات المدرسه للزمن الجميل. كانت عباره عن جلاد اخضر اصفر احمر ازرق، والليبل التيكت ده، وكانت اعتقد ايه مقلمه واحده تقريبا استيكه. قولوا لي كده، قولوا لي الحاجات اللي انتوا كنتوا بتحبوها تحبوا تشتروها كده وانتوا صغيرين المدرسه.

لوسي بتقول انا فاكره الكراسه خطين رفيعين للانجليزي، كراسه مربعات للحساب، وفي كراسه الرسم. هو ثانيه واحده، هو يعني ايه فاكره؟ هو الحاجات دي ما بقتش كده دلوقتي؟ يعني ما بنجيبش الانجليزي كراسه بخطين ومربعات للحساب وكده، ولا هو بقت ازاي؟ حد يقول لي. ما بين مستلزمات المدارس زمان ودلوقتي فين الاختلافات؟

طب بقول لكم ايه، ما تيجي نسيبنا من المدارس شويه. اسمع ليش عندي طاقه رغي، بقالي شهر ما طلعتش على الهواء هقرا المسجز دي. هو في ايه الرقم اللي اخره 939؟ انت كل ما تبعت لي حاجه لسبلايز المدرسه احس ان انا جاهله جدا. ايه موضوع السمارت ووتر بوتل؟ هو الفلاسك الزمزميه بقت سمارت؟ سمارت هتعمل ايه؟ تسخن الميه بتبردها بتخلي يعني ايه سمارت؟ بص ابتديت ازعق والله انا قاعده في البيت لدرجه انا بطلع لها ابتديت ازعق. يعني ايه سمارت ووتر بوتل؟ في حد بيقول صاحبتي طلبوا منها يونيفورم جديد عشان غيروا لون حط الفصول. ايه ده؟ وليه لازم الاطفال يبقوا لايقين مع حط الفصول؟ انا عايزه يا جماعه حاجه قبل ما ادخل بس على الموضوع اللي بعده، عشان انا عندي كذا موضوع عايزه اتكلم فيه. لو حد من مسؤولي بيشتغل في مدرسه مثلا، مسؤولين عن ان هم بيحطوا السبلاي ليست، والنبي يا جماعه ابعتوا لي كلمه انا اكلمكم افهم منكم شويه حاجات. هو بيشرح لي بيقول لي دي ازازه ميه متطوره فيها شاشه صغيره على الغطا بتقول لك درجه حراره الميه كام بالظبط، وبتنور او تزمر كل شويه عشان تفكرك تشرب ميه طول اليوم، غير انها بتحفظ الميه الساقعه او سخنه لساعات طويله. ليه اعمل كده في الاطفال؟ ما يشربوا ميه ان شاء الله خير وكده يعني هم لما يعرفوا ان درجه حراره الميه مثلا 20 هتفرق معهم، لو بقت 25 مش هيشربوا. ما هيشربوا على فكره عادي، اتس اوكي. طب بقول لكم ايه، تعالوا بقى ندخل في حاجة تانية بصراحة نفسي أدخل فيها قبل ما الحلقة تخلص. صيف بيخلص، فاضل ويكند واحد على الناس تسافر ومدرسة تدخل بعدها وإلى آخره. خناقات الصيف الأشهر، يعني أقولك إيه مش تو ليت، قالك مستني الصيف هيجي، والله لا شغالها مستني الصيف هيجي وأحب فيك، لا مستني الصيف هيجي وأتخانق معاكي. خناقات الصيف بالنسبة لك الأشهر هي إيه؟ 9210 رقم الاسماس. وخناقات الرجالة مختلفة عن خناقات الستات، خناقات الكوبلز مختلفة عن خناقات السنجلز. فتعالوا نعمل اعترافات صيفية اخر نص ساعة، ايه اكتر حاجة انت اتخنقت بسببها الصيف ده، او انت اتخنقتي بسببها الصيف ده؟ 9210 رقم الاسماس، عشان بس ايه احلام الصيف الجميلة وصور البحر والفريسكا والجندوفلي والاماكن جميلة جميلة. في النص بقى ما بين كل ستوري والتانية في خناقة، ما بين كل قاعدة والتانية في خناقة. ايه خناقات الصيف؟ في خناقات متكررة كل صيف دي هتقولي عليها، وخناقات الصيف ده

اعترافات صيفية خناقة الصيف ده ايه؟ اكتر خناقة اتخانقتوها اتخانقتوها دي وقع على الصحاب وقع على الجواز وقع على المخطوبين وقع على السناج وقع على كل الناس. علي وحشتيني جدا بتقول منوشي الحمد لله على السلامة صاحبتي. هو انا حاسة ان الصيف ده الخناقات فيه اكتر على الاغاني والالبومز اللي نزلت. خناقات فنية جدا ده حقيقي. في حد بيقول في الصيف مفيش خناق الحمد لله ببقى مفرهضة ومفيش طاقة ولا قادر اخد نفسي وكل الناس صح وعلى حق وانا الغلطانة وانا اللي اكلت الجبنة بس سيبوني في حالي. برافو برافو احييكي. لوسي بتقول خناقة الصيف يا مجدي شغل التكييف لا المروحة كفاية يا لوسي. في الخناقة اللي بعدها وده اعتقد هو مش كاتب اسمه بس اعتقد انه هو ذكر رجل مش ست مش كفاية خروج وسفر بقى يعني ده جملة بتتقال كتير. اكتر خناقة الصيف ده سواء بقى احنا قاعدين في القاهرة سواء احنا مسافرين في اي مكان بقى بس عامة خناقات اللي هو اللي قاعد في القاهرة وحاسس او قاعد في بيته في ايا كان المحافظة يعني حاسس ان هو ايه ده هو انا بسافرش ليه ونبدأ الخناقات من هنا. اللي مسافر ايا كان مسافر فين برضو حتى بـ بـ بـ في سواء الجنوب الشمال الساحل العجمي اسكندرية ايا كان فين برضو في خناقات سواء بقى خناقات عائلية احنا هنروح هنا ولا هنا خناقات ازواج انت ليه عملت كده وانت ليه عملت كده مكفاية بقى مش عارف في شوية خناقات كلاسيكية كده للصيف حابة اتعرف عليها. اكتر خناقتها الصيف ده ايه ومن هنا بقى نسمع اغنيتي المفضلة يلا بينا ويلي

خناقه كل صيف، الخناقه المتكرره، اكتر خناقه بتتكرر معاكم في الصيف ايه؟ في حد مش كاتب اسمه بيقول خناقاتي معاها دايما انا ما بحبش اروح اماكن حجز كتير وزحمه كتير. انا عندك حق برضو، بس هي شويه كده وشويه كده. حواش بسلم عليك، وائل جاي بكره ان شاء الله، بس تعالوا بقى ايه، بما ان احنا الغزاله رايقه هنروح لاحمد سعد.

بشار الجواد تيرا را 9210 رقم الاس ام اس. وهنا عايشه بانرجي وانا معاكم من عامر. وانتوا عايزين تسمعوا ايه عشان فاضل خلاص اغنيه اغنيتين كتير بكتير قوي في البرنامج، فقولوا لي كده على 92.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة، جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته. وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف، مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
7: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
8: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
9: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
8: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
9: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل 100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
8: يلا نتصل حالا.
9: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638-31.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
3: عايزة قبل ما امشي بقى اسلم على كل الناس. في انا ايه ممكن تشغلي اغنية شاكيرا بتاعت كاس العالم؟ حاضر هشوفها لك. ايه عمرو الوكيل، الحمد لله على السلامة يا منا، long time no see، منورة وحشتينا جدا. وقال كان وحيد من غيرك مش لاقي حد ينكش فيه، اديني رجعت لك. انا وقال هنتجمع بكرة بعد شهر من الغياب مع بعض. عمرو وحشني جدا يا عمرو والله، اخبارك ايه؟ طمني عليك كده. حد بيقول عايز اغنية حكيم وحب بندق الجديدة، حلوة قوي يا منا. بص انا ممكن اشغل لك، دورت لك عليها، بس ممكن اشغل لك ايه بقى؟ حودة بندق وعزيز مرقة الجديدة، ماشي، لذيذة قوي برضو. عايز اغنية بحرية لشيرين، خلاص يبقى نسمع دي وبعدها بحرية، وانا هقول لكم باي باي. ان شاء الله تكونوا بسطتوا في الساعتين معانا. بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعة 4 للساعة 6 عايشها بانيجي وائل منصور ومن عامر ووائل ومن فكرة، والفكرة لا تموت. باي باي، انجوي، وشوفكم بكرة.
2: جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
0: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

جيت في جديد ما المزيكا لعبتها تخت أمرك أحمد عدلي تخت أمرك تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: زئرق

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين اذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر الا عشان يبدا، لان الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمه فلوسك. ابدا دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري،
3: انت مجنناه، انت معدياه، انت مزعلاه، انت معقداه.
2: تباع التذاكر على تيكتس مارشي، اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

آخرة صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن في تمن وجبة في تكلفة أوضة في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8-69، إيميل sales@novo-eg.com.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: من فات قديم وتاه

0: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد احمد سعد على انرجي. يا ولا يا ولا.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها استعدوا لأقوى حفلات جدل جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يوميا من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية ليا EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

Yeah. In the zone. They got 10 zero. Oh.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري
2: انت مجنناه ومنتي انت معدياه ومنتي انت مزعلاه ومنتي انت معقداه ومنتي.
1: تباع التذاكر على تيكتس مارشي official radio sponsor energy 92.1.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

Déjà vu. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
2: احبس بوس الشباب لبعض.
1: مش هيبقى انت والحر.
3: جديد علي لوكا على انرجي. انساكي ازاي؟

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: لنفسك فيه، اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.